0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.

علي حضحك واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادي في قلبي مخلص مش حامل وصوله، وانضحك في عينيا حضحك واخدعه.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي اكيد كي جي ام، بعروض كلش مغريه بالنقد والاقساط وما بها اي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500 ألف دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الفنجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
0: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: دمشق الصيع والجر والمنحنى
1: وبغداد
2: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده
1: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور

تعالى واحنا نلتقي من جديد وبانجور. يا رب تكونون سلامة مستمعينا، تحية لكل الناس اللي طالعين لأشغالهم، يعني أهل القطاع الخاص وأخواننا في القوات المسلحة، أيضا أخواننا في يعني جماعة الجيش الأبيض اللي هم في الصحة، تحية إلى زملاء الإعلاميين في القطاعات الخاصة أيضا اللي دوام دوام دوام دوام دوام، يلا إن شاء الله الأمور طيبة. تحية أيضا للي مداومين بالبنزين خانات واللي هم طوابير طوابير، الله يهون، يقولون أنه جتي الشاحنات البارحة بالليل، بعض الشاحنات اللي هي محملة حمولات البنزين المحسن، نسأل الله أن يفرجها زين، وإن شاء الله تجينا حمولات حلوة، مو بس بنزين يعني، حمولات مثلا أي كم حمولة تحتاج، خير من الله. فإن شاء الله تحملون كل ما يسركم، يزيح عنكم ما حملتم به أحبابي من هم من مسؤوليات، أو يقويكم عليها بإذن الله. صباح الورد والعافية، واليوم مناسبة أيضا حلوة بمناسبة عيد الغدير الأغر، نتقدم بأسماء آيات التهنئة والتبريكات، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة ومحبة، وإن شاء الله يعيد هذه المناسبة المباركة على جميع المؤمنين بالأمن والسلام والطمأنينة. فعيد غدير ومبارك على كل المؤمنين، وكل عام وأنتم بألف خير، وجعلكم الله من المنابقين بقيم الحق والولاية، وأدام عليكم نعمه وأفراحه. صباح الأفراح، واليوم خميس، وتحية لكل اثنين اليوم يتزوجون، اليوم قرروا أنه يتزوجون، يعني مناسبات حلوة، طالعين من عيد وداخلين بعيد، ويوم خميس نتمم لهم سعادات. لساعة 10 راح أكون معاكم في الميكروفون باني، وسيكون معي عنا على المكسر وسام ماجد.

صباحكم هنا، صباحكم عالم ثاني على راديو الرشيد وبنجور. وبما أنه موجودة أجواء يعني كأس العالم والمونديال وكذا، ومن راح يفوز ومن راح يخسر ومن راح يطلع، وبما أنه إحنا

الذكاء الاصطناعي تدخل في كل جوانب حياتنا، فأكيد تدخل بهذا الموضوع. زين، تعالوا أنا وياكم نتعرف على شنو توقعات الذكاء الاصطناعي للمنتخب الفائز بكأس العالم في 360 درجة.

قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، كشف حاسوب أوبتا العملاق عن توقعاته لبطل البطولة، مستنداً إلى تحليل إحصائي متقدم شمل 10,000 عملية محاكاة لسيناريوهات البطولة المختلفة. وتقام النسخة 23 من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 من يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز. وأظهرت النتائج تفوق المنتخب الإسباني على جميع منافسيه باعتباره المرشح الأبرز للتتويج باللقب. وبحسب النموذج الإحصائي، نجح منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لافونتي في الفوز بالبطولة خلال 16.1% من عمليات المحاكاة، وهي النسبة الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة، ما يمنحه صدارة قائمة المرشحين لصدارة قائمة المرشحين لحصاد الكأس. زين. منه ثانيا جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بنسبة مدعوم بكتيبة من النجوم يتقدمهم كيليان مبابي. وتؤكد هذه الأرقام أن الديوك سيبقون من أبرز المنافسين على اللقب حتى المراحل الأخيرة من البطولة. من ثالثا المنتخب الإنجليزي وحامل اللقب الأرجنتيني، فقد احتلا المركزين الثالث والرابع بفارق طفيف بعدما تمكن كل منهما من الفوز بالبطولة في أكثر من 10% من عمليات المحاكاة التي أجراها الحاسوب العملاق.

تظهر النتائج مستمعين وجود فجوة واضحة بين الرباعي المكون من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا أرجنتين وبين بقية المنتخبات المشاركة، ما يعكس قوة هذه الفرق من حيث جودة اللاعبين والخبرة والنتائج الأخيرة على الساحة الدولية. حلت البرتغال في المركز الخامس ضمن قائمة المرشحين، بينما جاء المنتخبان البرازيلي والألماني في المركزين السادس والسابع على التوالي، رغم تأريخهما الكبير في البطولة باعتبارهما من أكثر المنتخبات نجاحاً على المستوى العالمي. واحتلت هولندا المركز الثامن لتبقى ضمن دائرة المنافسة، لكنها بعيدة نسبياً عن المنتخبات الأربعة الأول وفقاً للتوقعات الإحصائية.

جوجل تخطط لإطلاق 32 مليون بعوضة في ولايتين أمريكيتين، تتوقعون شنو الهدف؟ في خطوة غير تقليدية لشركة تكنولوجيا عالمية، تقدمت جوجل بطلب إلى السلطات الأمريكية للحصول على موافقة لإطلاق ما يصل إلى 32 مليون بعوضة معقمة في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا خلال العامين المقبلين، ضمن مشروعها الطموح لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض. ورغم أن اسم البرنامج ديباغ قد يوحي للبعض بأنه مرتبط بإصلاح أخطاء البرمجيات، فإن الهدف الحقيقي للمشروع يتمثل في استخدام التكنولوجيا والعلوم الحيوية للبعوض المسؤول عن نقل أمراض خطيرة تصيب ملايين حول يصف البعض على أنه أخطر كائن حي على الإنسان من حيث عدد الوفيات التي يتسبب بها سنوياً، إذ ينقل أمراضاً فتاكة مثل حمى الظنك والملاريا وفيروس زيكا وفيروس غرب النيل والحمى الصفراء وغيرها. ولهذا السبب تعمل جوجل على تطوير حلول مبتكرة تستهدف تقليص أعداد البعوض الناقل للأمراض بدلاً من الاعتماد فقط على المبيدات الحشرية التقليدية. وبحسب إشعار منشور في السجل الفيدرالي الأمريكي، تراجع وكالة حماية البيئة الأمريكية طلب جوجل لإطلاق ما يصل إلى 16 مليون بعوضة سنوياً في كاليفورنيا وفلوريدا على مدار عامين.

غنى الطير صباح الخير على راديو الرشيد وبانجور. أهلا بأصدقائنا وأحبابنا على الواتساب على 0770011415 ومسيجاتهم وتصبيحاتهم الحلوة اللي نبديها بأخونا أبو دلة يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين يا رب وصباح الخير. وتحية صباحية للأخت بان المسوي والأستاذ المخرج وجميع أصدقاء البرنامج. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. صباح الورد عليك وشكرا للبطاقة الصباحية. وأيضا يقول: كل عام وأنتم أقرب إلى إمام زمانكم. نعم، مباركين إن شاء الله يا أبو دلة الذهب، وكل عام وأنت بألف خير. سليم الجعفري شنو دازلنا اليوم؟ يقول: ولما دنا الموت للمصطفى وعند الرحيل ينال المنى أتاه الأمين بمسك الختام ألا فلتبلغ جميع الأنام حشود تراءت بأرض الغدير وكف علي بكف البشير علي بأمر العلي القدير أمير أمير ونعم الأمير. الله، صباحكم ورد وفل وياسمين. ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. تحياتي لكم ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، مستمعكم سليم الجعفري. بارك الله بيك ومبارك والثبات على الولاية إن شاء الله يا أبو سيوفي. شكرا جزيلا وبوركت. أحبابي توصلني هواية روابط من حضراتكم، يعني أنا أعتذر، ما يفيدني بالبرنامج أبدا أي رابط حضراتكم يعني تبعثوا، لأنه أنا لازم أقرأ ما تبعثوا أو نسمع. أوكي، إذا كان مشاركة صوتية من حضراتكم فأرجو الابتعاد عن الروابط. تمام عيني. أركان أبو حمزة: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، وأجمل تحية مني على عيونكم جميعا وخاصة لمسز بان الوردة. أركان أبو حمزة من الدورة، هلا بأهل الدورة وبأركان أبو حمزة الغالي، وصبحك الله بالخير والعافية والهنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
5: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد موتورز، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرابح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، تبدي ويانا.
6: الصيف اقترب، جالكسي اي لازم تكون بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير مستمعينا مستمعي بانجور على راديو الرشيد، وأهلا وسهلا بكم في فقرة على المسموع. واليوم نتكلم عن ثمن الكلمة، خطورة اللفظ وأثر الأثر. لو سألتكم اليوم مستمعينا شنو أخف شي نحمله وأثقل شي نتحمل عواقبه، الجواب وباختصار هي الكلمة. الكلمة مو مجرد ترددات صوتية تخرج من الفم وتتلاشى بالهواء. الكلمة هي طاقة، هي بناء أو هدم، هي صك أمان

حبل مشنقة. في ديننا أثق للكلمة ثمن أحبابي، وثمن باهظ جدا. بالكلمة يدخل الإنسان في دين الله، وبالكلمة يخرج منه لا سامح الله، وبالكلمة يعقد الزواج وتبنى الأسر، وبالكلمة يهدم البيت في لحظة غضب.

ولقد خص لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الثمن الفادح في الحديث الشريف حين قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. صدق رسول الله. إخواننا وأخواتنا، كم من كلمة ما نلقي لها بالا فجرت حروب بعدها، قطعت أرحام وحطمت قلوب. ثمن الكلمة القاسية ممكن يكون عقدة نفسية ترافق طفل طول حياته، لأن أحد أبويه وصفه بالفاشل. ثمن كلمة النميمة أو الإشاعة قد يكون خراب بيت أو خسارة وظيفة أو تدمير سمعة إنسان، وهالإنسان بريء. بالمقابل فإن للكلمة الطيبة ثمن عظيم، أجر وأثر. الكلمة الطيبة اللي وصفتها الآية الكريمة بأنها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فقد تحيي أملا في نفس يائس، أو تداوي جرحا غائرا، أو تدفع إنسان نحو النجاح. مستمعينا، احنا نعيش اليوم في عصر منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، والدنيا كلها تكنولوجيا، فأصبح للكلمة ثمن مضاعف. تاتش بسيط أو زر واحدة لكلمة تكتبها خلف شاشة قد يقرأها الآلاف من الناس، فتتحمل أنت وحدك وزرها، أو ممكن تنال أجرها إلى يوم القيامة. لذلك مستمعينا الكرام، رخص الكلمة وسهولة نطقها هو فخ خطير، ديروا بالكم منه قبل أن تنطقوا وقبل أن تكتبون. اخضعوا كلماتكم لثلاث فلاتر: أولاً، هل هي صادقة؟ هل هي نافعة؟ هل هي لطيفة؟ إذا ما كانت كذلك فالصمت أربع تجارة. وخلونا نتذكر دائما أنه كل كلمة نلفظها هي شيك نوقع على حساب رصيدنا الإنساني ورصيد الآخرة بعد. لا تنسون الآخرة، خلونا نحرص أن ما نتلفظ إلا ما يسرنا أن نشوف ثمنه يوم تبلى السرائر. كلكم أصل ذوق، وشكرا لإنصاتكم.

بونجور على صوت شيرين اللي دمرت حياتها. كنا نحكي أنا والزميل المخرج يعني هل ممكن الحب يؤدي إلى دمار الإنسان إلى هذه الدرجة؟ وأي إنسان يعني مرات أنت واصل ليفل كلش عالي يعني فممكن أن يحطمك قلبك، تخيلوا. إذن الحب أحياناً يعني يحطمك، يهدك من سابع سماء، وأحياناً لا، أكو حب يبنيك، ينتشلك من واقع معين، قد تكون أنت في وضع منتهي تماماً، ولكن سبحان الله، الله يخضر بقلبك فد مشاعر مع شريك تنقذك في وأنت تتلفظ أنفاسك الأخيرة يعني. فأكو يعني أكو شتان ما بين الاثنين، يعتمد طبعا على حسن التصرف، يعتمد على كيفية إدارة هذه المشاعر، يعني يجب أن يتمتع الطرفان بذكاء عاطفي، يخلون في بالهم أنه هو مو سباق، أنا وياك مو سباق، منو اللي أحسن من الثاني، منو اللي أقوى من الثاني.

منو اللي كلمته تمشي على الثاني. أني وياك ننجح هذه الحياة ويعني المرة راح تجاهد طول عمرها حتى ما يتزوج عليها زين، وهو راح يجاهد طول عمره حتى يخلص منها يعني حتى يصلها غلطته زين. ف نعدي البعض لأن يعني الغلط من بعض يعني، والله لو واحد خطأ وصل والثاني خطأ افتهم، لو الواحد خطأ يعني العفو يوصل صح بس الثاني ما يستلم، ياكل حب عين شمس هوايه.

0: طبعا تحية للناس اللي ما تدور دنيا، ما تريدها، تدور آخرة،
1: تدور يعني تشوف صلب وجلد على الحياة الزوجية، يقول يلا خلا أدخل بيها الجنة، هاي طاحت براسي. أو هي مثلا، أو المرأة تقول يا شبي تشوفه ما أدري شبي بس يدور مشاكل، وهذه تقول يلا شو أسوي، أمري لله، خليني نفوت الجنة من وراه. والله والله إيه، لأنه هي زوجتك تدخلك الجنة بالمناسبة، وزوجك يدخلك الجنة، لا مو بس الأم والأب والبر والعمل الصالح والأطفال والمعرف شنو، وأن أكفل يتيم، ليش هو مو يتيم هذا، خطية الولد.

0: فوالله لو نتعامل بهذه الصور يعني في علاقاتنا الأسرية تصير كلش حلوة، لو اللي يزرعوها ما خضرت. فيحتاج لنا صدقا عاد الشقة يعني يحتاج لنا شوية يقول لك خلقه واسع هذا الإنسان. أحيانا نشوف وحدة مشرشبة على قولة أهنة، مشكلتية بالبيت، ما ترضى على شيء، تنتقد كل شيء، شيء قدم لها الرجال ما عاجبها، تدور مشاوي، تشوفه هو كلش مستوعب الموضوع فيسموه خلقه واسع، يعني ما أخذها بعقله. أو العكس، مثلا الرجال شو تقدم للمرأة ما عاجبه، ما يدوي مشاكل، يقلد على أدائها، على أكلها، على تنظيفها، على شكلها أحيانا، وهي تقول يلا إيش علي أبي خليه يحكي، والله ما أخذت بعقلها كبير. وبالفعل وتشوفون هذا المزاج نزق ويا زوجته، وهذه تشوفون ما يتزوج عليها، هو يعيب أشياء بيها بس هو ما يتزوج عليها. ليش؟ متحملته، هو الرجال يريد وحدة تتحمل هوسته، تتحمل هوسته وتسكت. هو يعرف دا يهوس، هو يعرف انه هو مو تمام، بس اني هيك يتيب. النوبة فوق من مسكين يتيم، النوبة ماخذة فلوسه قرطة فليساته قرط كله. فيعني فيدخلك الجنة لو ما يدخلك الجنة، والله العظيم. وانت بعد، فانت اليوم تصبيحتنا تتوقع زوجتك تدخلك الجنة لو تطلعك منها. اهلا بكم على هواتف راديو الرشيد 078
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، راديو الرشيد وبانجور مع بان المسوي ووسام ماجد. واليوم نحكي عن العلاقة الزوجية، وزوجتك يقول لك دخلك الجنة وزوجك يدخلك الجنة، وأكو رأي يقول لك هي تطلعك أحيانا من الجنة، مثل ما سوت أمنا حواء بآدم، والقصة شهيرة يعني. هسه ما نعرف إحنا مدى دقتها هذه التفاصيل والقصة، ولكن يعني كطرح توارثنا. أنت شو تقول؟ شريك حياتك يدخلك الجنة لو يطلعك منها؟ نبدي بأول اتصال بالصلاة على النبي وآل النبي ونقول هلا والله. صباح النوير.
2: شلون صحة؟
0: حياك الله يا هلا. منو وياي؟
2: أول شيء عمر الدليل.
0: هلا أستاذ عمر،
2: شلون الصحة؟
0: الحمد لله. صحتك شلونها؟
2: أول شيء صباح الأزمات.
0: أي
2: اللي مال البنزين
0: زين، يلا إن شاء الله تنحل باكر أو بعد باكر أقصى شيء.
2: أي قالوا باكر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أي
2: الله إن شاء الله.
0: هسا إحنا علينا بالأزمة الموجودة بالبيت هاي.
2: الأزمة الموجودة بالبيت طلعني من دير محمد.
0: أستغفر الله. فوق ضيم البنزين.
2: والله العظيم طلعني من دير محمد، مو بس تودي لي بالنار.
0: أخاف أنت اللي تطلعها من الجنة وتطلعها من الدنيا. ها
2: أنا زوجت عن كبر 37 سنة.
0: أي يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. ومن تزوجت يعني اختاريت حياة روحي، سويت بيت وحدي وكل شيء سويت وحدي.
0: عافية.
2: حيث أدرتاح أخير 20 سنة من حياتي أرتاح 20 إذا أسوت وثنا ما طول عراقيين.
0: زين.
2: يعني كل 10 سنوات أخير 10 سنوات من حياتك ترتاح بيها.
0: أي.
2: أني 10 سنوات اللي على أساس أرتاح بيها. كبرتني 30 سنة اللي قدام.
0: الله أكبر.
2: والله العظيم.
0: عندك أطفال أستاذ عمر؟
2: عندي أطفال. أي. نعم مربط الفرس. أي. ما تكون العبرات. هي تقول أنا باقي وياك على مود الطفل. وأنا قلت أنا باقي وياك على مود الطفل.
0: لو ما الأطفال شاف اللتت. زين.
2: قالت تتزوج علي أنت، قلت لها واحد يغلط بالحياة مرة واحدة يجيب غلط ثاني يحط روحه ليش؟ يعني أنت قلت أنا غلطت أرجع أغلط مرة ثانية؟ مستحيل.
0: إي زين من اليتيم بيكم؟
2: انا اليتيم الام والاب.
0: اوه يا عيني. زين بس هي اكيد هي ام منو؟
2: ام سند.
0: الله ام سند ان شاء الله اسم على مسمى. والله ام سند اني اشوفها متحملتك هوايه.
2: والله العظيم والله العظيم دون حلفان. انا فقير.
0: انت مو مهندس؟
2: مو فقير. اي انا مو فقير.
0: اي
2: أنا هديت أخير حياتي بعد شايف واحد صار يتعب.
0: ما بيحيل أنا لو جاي بي لو بيحيل ألعب لعب. بس ما بيحيل.
2: مرات أنا أطلع من الصبح يعني تدري بي أطلع من 5 الصبح.
0: أي يا عيني.
2: أنا أرجع منها تعبان من الشارع.
0: الله يعينك.
2: الحياة تود الأول العيشة وركب الحياة. كنت سولف وياي أنا أبو علي هي أصور عليه قلت تدري شكل الشارع. تدري أنا من 5 الصبح صاير بي.
0: والله صحيح والله صحيح.
2: لا معسب ليش ما تدري شكل ماكو.
0: بجالك.
2: لا ليش تأخرت أنت؟ ليش تأخرت؟ عندك شيء عندك شيء
0: تغار عليك غير تحبك
2: بالأربعة ونص الفجر يطلع شو عندك؟
0: أقول لك أدري أبو سند أخاف أخاف عندك سوابق وملزوم و...
2: لا لا لا لا أنا هي قرايبي زوجتي
0: زين
2: فأني قبل عارفين قبل المراهقة وهاي
0: أي
2: فالأشياء تدري فيها يعني ما قد راحة أنا استقريت صراحة ورا الزواج نهائيا انا يعني باخذ احد حياتي
0: عمي تبت والله تبت
2: والله العظيم انا يعني صراحه يعني اخذت احد عائلتي قلت من اتزوج بعد كل شيء اوف وراي
0: عافيه عليك
2: بدي حياه جديده
0: احسنت
2: لان ورا كل ما يجي البيت
0: طبعا
2: فانا ما ادري اهجم بيتي بالاخير بس العالم ما قاعد تقتنع بي حتى لو على قول أنا جاوب خش سجادة وأصلي كبر أصلي قال هذا شبي قال مصلي أعتقد شارب مخدرات قال مصلي يا بس
0: لا لا لا يا عين بس أني أشوفها تحبك بالأخير والخاطر الأولى شوف إحنا دائما ما نقول في علاقة في هيك المواقف نقول خطر الأولاد مشوها بس هو مو بس الخاطر الأولاد أبو سند الخاطر العشرة الخاطر الاختيار أحسنت أكيد هي من جانب شوية يكون يعني بالشريك جانب مزعج أحيانا في حياة شريكة لكن شقد أكو جوانب نيرة في شخصيتها أنت تحبها وعلى أساسها اختاريتها وباقي وياها
2: صحيح صحيح ما عندنا مشكله احنا الاثنين بنحب نتزوج اكثر من فهي بس خبانه يعني هي ابوها متزوجتني يعني اخوها متزوجتني
0: انا اخويا تخاف تتزوج عليها قلها اللي يخاف من العفريت يطلع له فسكتي وصلي على النبي
2: جدي متزوج 7
0: ما شاء الله يا الله
2: اكو خوف بالعشيره بالعائله انه دير بالك بس يتزوج يابا قلت له وانا ما ابي حيل والله العظيم ما عندي مصاريف مال بيتين لو عندي كان الزواج قاعد بشوف ربك ما يطيق بشوف ربك ما يطيق
0: حبيبتي الله يسعدكم ويبارك ببيتكم نورتني استاذ عمر الغالي نورتني هلا والله شكرا لاتصالك ناخذ اتصال اخر السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
3: شلون استفان
0: يا هلا يا عيوني
3: وياك نور
0: اهلا يا نور
3: والله ستفان شوفي لا الرجال راضي على المراه ولا المراه راضي على الرجال
0: اي
3: واحنا لو نمشيها يعني ماكو انسان ترى بالدنيا مثالي كلنا احنا بينا سلبيات
0: احسنتي
3: فانت لو تدرس شريك حياتك وتشوف شنو سلبياته وتعبرها كان الدنيا بخير
0: صح
3: بس انت اذا توقف على الوحده وهو يوقف لك على الوحده مو راح تمشي الدنيا
0: هو بالعادة من يطلع الثاني من الجنة الرجال لو المرأة بتجرد
3: كل واحد هو حظه مرات تشوفين الرجال خوش رجال بس المرأة راح حظه بعيشته
0: يقول لك الزواج مثل الرقية
3: تفتحيه الزواج مثل الرقية فعلا فعلا يعني ما لأنه ترى الإنسان يبين بالعشرة فأنت إذا متعاشرين ما راح تعرفي
0: بس يوصل الإنسان
3: مراته يعني طول عمرها متحملة وهو ما راضي يعني هي متحملته
0: عد ليش أنتم ما ترضون يا رجال يا يا معشر الرجال الو
3: ما أعرف ما أعرف ما أدري شو يريدون.
0: لو تشوفين أستاذ وسام يقول ما والله عمي يقول لي يا فرعون من فرعنك.
2: اي والله
0: زين متزوجة حضرتك؟
3: اي الحمد لله.
0: يعني اذا تسمحين اسألك سؤال شوية خاص.
3: اي تفضلي.
0: بخضم يعني كل اثنين يكون بيناتهم خلافات زوجية
3: اكيد طبعا.
0: من اللي يعدي اكثر للثاني؟
3: والله صراحة يعني هو الله يرضى عليه كلش خوش رجال
0: يا عيني
3: وكلش خدمه ومراعينه
0: الله يحفظه.
3: واحنا كلش هوايه صار بيناتنا مشاكل بس شوفينا ورا ساعه قاعدين سنان نضحك.
0: الله
3: انا عدله هو عدلي.
0: الله
3: يعني احنا من تزوجنا اتفقنا هيك.
0: انتم متزوجين عن حب ولا تقليدي؟
3: اي عن حب.
0: اهم شيء هذا الاختيار يبقى عايش لانه طبعاً. اذا فشل فمعناها ما كان حب.
3: بس ستبان ترى هو مو كل يعني مو كل زواج عن حب يكون ناجح.
0: بالضبط
3: الإنسان بالعشرة يلا يبين
0: هو اللي يحبك يحافظ عليك. اللي يحبك يحافظ عليك.
3: بالضبط اللي يحبك يحافظ عليك. وماكو ترى إنسان كامل بالدنيا.
0: لا طبعا.
3: أنا يعني قلت لك أنت المفروض تدرس شريك حياتك شو سلبياته وعدي له إياه لأن أنت بالمقابل أنت من عندك سلبيات وأكيد هو ده يعدي لك. فإذا أنت ما تعدي ما راح تمشي الحياة.
0: أكبر سلبية مشيتيها لأخويا شنو هي؟
3: عصبي كلش.
0: عصبي.
3: أي بقى شوفي هو ما يصير عصبي بسرعة يعني هو يتحمل بس لما يصير عصبي بعد ما يشوف قدامه.
0: زين.
3: فأني أعرف هو من يصير عصبي خلاص أنا أسكت وأسحب نفسي. حتى ما خلي يشوفني بعد.
0: والله عمي تدخلين الجنة وتدخلين الجنة وتدخلين عائلته بالجنة أنت وأحلى نور بالدنيا نورتي بانجور.
3: حبيبتي حبيبتي
0: شكرا لاتصالك يا غالية.
3: مع السلامة.
0: مع السلامة حبيبتي. أحبابي الله يسعد صباح بيوتكم وأسركم إن شاء الله بالهنا والعافية. تسمحونا بدقيقة للإعلان وراجعين نكمل بانجور مع وسام وفان.
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
5: السيارات صارت كلش هواية بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي

0: العيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إلى كل الأحباب في بغداد وخارج البلاد، صباحكم نور، صباحكم بانجور. تحية للأخ ياسر على بثنا المباشر في صفحة إذاعة الرشيد على تطبيق الفيسبوك. طبتم وطاب صباحكم، طاب صباحك بكل خير ومحبة. على الواتساب مشاركين لأحباب، وعبد الكريم الحلي: صباح السرور وخميس مبارك عليكم، مبارك عيد الغدير الأغر، مبارك عليك يا طيب، وصباح الورد عليك وعلى العائلة. الأخ علي العبيدي من سلطنة عمان: ستبان البث يقطع النت، ما أدري المشكلة من عندي لو من يمكم، والحكاية اسمعها لو الجزء الأول لو الأخير، ولازم أكمل الباقي من عندي. ما أعتقد النت مو زين بسلطنة عمان يعني. كل شيء بيها زين. الله يديم الزين على السلطنة وأهل السلطنة. ف ما أعرف يعني، أكيد بالإرسال الرقمي يا علي. تحياتي لك. إلى دكتور مروان: صباحكم خير. طبعاً دازلنا صورة الفصعون أو فيديو الفصعون. صباحكم خير وعافية ستبان وأستاذ وسام وجميع المستمعين. يمان يسلم عليكم وحب يشارككم. فتح شغل، إذا أحد يريده ياخذه بس لي رجعة. والله شنو ها ينظف. حبيبي الله يحفظه إن شاء الله ويبارك بي وعافية، تتعلم على المسؤولية من هسة، ينظف البيت. خوش هاي اللي تتزوج يعني يدخلها الجنة هو. هما بالبداية ينظفون ويرتبون، الله يسلمهم الرياجيل، بس بعدين. حيدر الموسوي: صبحكم الله بألف خير علوية، وكل عام وأنتم على ولاية سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكل المستمعين والكادر، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، آمين يا رب العالمين. مبارك عليك عيد الغدير الأغر والثبات على الولاية ابن العم الغالي. أسعد الحلف يقول: بس إلك يحلى التاج والباقي تقليد، خنوال أبو الحسنين ونجدد العيد، متباركين بولاية الأمير علي عليه السلام، ويا رب الثبات على الولاية. أسعد الحلفي: مباركين أبو سعود الغالي، وصبحك الله بالخير والعافية والثبات على الولاية إن شاء الله يا طيب. تحية لك ولكل العائلة الكريمة. نذكر أحبابي بهواتفنا. وإحنا اليوم نتكلم عن يقول لك حواء طلعت آدم من الجنة، وآراء أخرى تقول لك إنه زوجتك تدخلك الجنة أو زوجك يدخلك الجنة، بالصبر على بعض، بالعطاء لبعض. بشنو يدخلني الجنة؟ زين أني عملي الصالح مثلا، هذه التزاماتي الدنيوية والتزاماتي الأخروية، وشلون يعني يجي هذا الرجل؟ ممكن نعم، لأنه هي علاقة يعني مو سهلة، هذه الدنيا اللي تدخلوها مو سهلة أبدا، فهي شبه الجهاد، أنك تجاهد نفسك، تجاهد ضد المشكلة بالبيت، تجاهد ضد الشيطان اللي يريد يطلعك من مكانك، تجاهد التباعد اللي يكون بينك وبينها أو بينك وبينه، تجاهد الناس الدخلاء اللي يدخلون يخربون ويفرقون ما بينك وبينها، اللي لا تتوقع ترى كل الوجوه القريبة عليك يا محبة لهذا لم الشمل بينكم أبدا، يضحكون كذب، يجون يأكلون بيتكم ويطلعون ويحزدوكم ويطلعون، والله العظيم.
وذا واحد الخير وما مدت ايده سحورة على فتشي على نفاق على فشنو تبدي تحطم هذه العائلة لأنه هي تفتقد هذه العائلة حتى وإن كانت متزوجة بس هي ما عدها بيت ما عدها غراض ما عدها هذا الحب اللي يجمعك أنت وزوجتك أو ممكن رجل أيضا فيخترقون هذه العائلة بصورة شرعية يعني إنه هم أقاربك بس يدخلون حتى يحطموك هم ما لهم علاقة بيك تتحطم أنت لو لا المهم يفرقون هذول الاثنين طبعا اسمهم عظيم يم رب العالمين وتفوت لهم سنة وسنتين وخمس سنوات وعشر سنوات ويجوز أكثر بس بعدين لا بعدين الكفخة القوية فلا تسمحون لهذه الأمور جاهدوا قدر الإمكان للبقاء مع بعض لأنه أكيد راح تكونون سبب في إدخال بعضكم الجنة لا سيما أنه يقول لك شريك حياتك اللي بالدنيا هو نفسه بالآخر جواني طيب وجه الواحد

0: يعني يقول لك زوجتك هي منحور عين بالآخرة.
1: شاهية وين كانت بالدنيا ما صارت عورية؟ شو أخذوها للآخرة؟

0: ولذلك احنا نشدد ونقول اختاروا زين، اختاروا زين، لانه هي هاي راح تبقى وياك دنيا واخره. سامع من امك تقول لك الله يوفقك دنيا واخره وراها تتزوج، هي هاي هي هاي. فيا عيني مشوا مشوا، لا توقف على الصغائر، وانت هم لا توقفين على الصغائر، خلي يطلع، خلي تعطر وبدل وما اعرف شنو تشكين، لان تحبيه افعاله هي تشككك، يهتم بنفسه برا اكثر مما يهتم بنفسه وياك، او ممكن هي كذلك، هي تروح للوظيفة أو تطلع ويا أولادها أو ويا أهلها أكثر مما تكون مرتبة بالبيت، فهذا شيء يثير حفيظة الشريك، إنه أنت ليش مو وياي هيجي لعد، أنت ليش مو لما بالبيت مو عطرك طيب، مو هيجي مهتم بنفسك، أشو بس للطلعة. هذا الشيء خطأ أيضا يا أحباب، هذا الشيء خطأ. النظيف هو نظيف برا وجوه، يعني بالبيت وبرا، والمرتب كذلك، وشريكك أحق بيك من أي واحد غيره، من أي واحد. حسين أبو غدير على اللايف، صباح الخيرات والليرات، صباح الوردات إن شاء الله والأرزاق عليك يا عيني. دكتور معن يقول حكمة اليوم: الصبر مفتاح الفرج ومفتاح السعادة ومفتاح الرزق ومفتاح راحة البال ومفتاح النصر. أحسنت. مبروك عمر، صباح بانو الكادر، صباحك ورد يا عيوني. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: مرحبا،
0: أهلا يا أبو وليد، كاك جمال.
1: الله يخليك، شلون صحة؟
0: الحمد لله،
1: إن شاء الله ثبات على ولاية أمير المؤمنين.
0: آمين يا رب العالمين، وإياكم
1: أمير المؤمنين، أيامكم سعيدة
0: وأيامك أسعد.
1: عيد الإسلام إن شاء الله اليوم.
0: نعم عيوني.
1: الله يخليك،
0: حياك الله يا أبو وليد الذهب، ومرحبا بيك. واليوم نحكي من يدخل الجنة، أنت لو أم وليد من يدخل الثاني الجنة؟
1: والله ما عجبني.
0: إذا ممكن تنصي الراديو أبو وليد.
1: إيه أصلاً نزلت من السيارة.
0: أي منو اللي يدخل الثاني الجنة بيكم؟
1: يعني هو المفروض واحد هم يغير، حكي بيناتنا،
0: حكي بيناتنا. اي يريد يغير ابو وليد.
1: لكن الله يرحمه، اكو محاضره الدكتور وائلي.
0: نعم رحمه الله على روحه الطاهره.
1: كان عندي محاضره يقول حجي منديل طلع من المحاضره، يقول بعدين يطلع شو طلعت من المحاضره شنو السالفه؟ قال هاي الجنة البي بهية هم ما أريدها، هنا حارقة قلبي وهنا كم تريد تلحقني.
0: زين زين، هسا أنت طلعك هي من الجنة تتوقع لو راح تدخلها الجنة أنت لو شنو الليل؟
1: والله أنا هنا متوالمين بعد بقى يا رب العالم.
0: جيد. أي والله، يعني ماكو تفكير بزوجة ثانية معناها؟
1: لا لا ماكو تفكير.
0: وين أنت تقدر؟
1: إذا إذا ربك سواهنا ممنونين له.
0: أنت سهيل من الله.
1: شكرا.
0: شكرا، يلا باي باي، الرجفة تقرأ ألف. شكرا أبو وليد الغالي عيوني، الله يستركم ويسعدكم إن شاء الله أنت وعائلتك الكريمة. بسرعة بسرعة يقول إذا رب العالمين سواها بعد أحسن، يلا باي باي. يما يما يما.

0: ناخذ اتصال بعد. مرحبا. الو، انقطع. تحياتنا لدكتور معن محافظة من الأردن. صباح الورد الستبان والمخرج، وأحلى الأوقات، أحلى باقات الورد. شكرا جزيلا يا عيني. بعد من ويانا؟ أوكي، سليم الجعفري. صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ المخرج وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام. صبحك الله بالخير والعافية. مبروك عمر يقول، هسه رح نسمع شنو يقول مبروك عمر، بس خلي ناخذ اتصال. مرحبا
1: ستبان، صباح الخير.
0: صباح الورد،
1: شلون الصحة؟
0: اهلا يا عيني، من وياي؟
1: كل يوم متصلين بالصبح وياكم، احنا بالعادة ما نتصل الصبح، لو يا عبير لو يا سلطان.
0: على العين وعلى الراس.
1: قعدتونا من الصبح، والله قعدتونا من الصبح اليوم قاعد.
0: حياك الله، من وياي؟
1: وياك منقذ، منقذ.
0: اهلا يا منقذ.
1: اكو طرائلك انت، بيتر حابي يخبل، يعني كل شيء يخبل.
0: الله يبارك فيك.
1: يعني انت لو مو بالاعلام وبالميديا، انت تروحين تشتغلين سيلز مانجر شكاكي خبل.
0: اوكي،
1: والله العظيم. تسلم لي. سيلز بالعراق نحتاج هيك ناس، احنا العراقيين مدلغمين يا بنت مبيعات.
0: والله دائما قدمنا دورات في هذا الموضوع، مسألة التسويق وغيرها، وكنا يعني نشدد على بشاشة الوجه والكلمة الطيبة وطولة البال مع الناس. صح. فشكرا لإطرائك أستاذ منقذ الجميل، ومرحبا بيك في بانجور.
1: اي بانجور، اتصلنا ببانجور واخيرا.
0: واخيرا. حضرتك متزوج؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الرأي اللي يقول لك هي تفوتك الجنة.
1: يعني رجل له الحمد، يعني لله الحمد، انه انا رجل كلش عندي نكران ذات عادي.
0: الله.
1: نكران ذات يعني مرات حتى هي تقول لي ليش تقبل هاي الاشياء على روحك؟ من يصير وياي في موقف او كذا.
0: نعم.
1: اقولها لانه اني شايف ردها من رب العالمين وياي طريقتي.
0: الله، زين،
1: فهمتيني شلون؟
0: فهمتك.
1: لانه ممكن انت لحظة، لأن إحنا على اعتبار 10-12 ساعة بالشارع وشغل وكذا، فاهم شلون؟ يصير هواي مواقف. لو ما تحس تدخل هو الإلهي، اليد الإلهية.
0: نعم.
1: جنح الفراشة هذا اللي لأنك الأشياء
0: فتعدي،
1: تتخيل التفاصيل. تعدي طبعا، فتقبل هاي الأشياء. حلو. اللي يصير وياك السيئة، اللي يصير بحقك سيئة.
0: نعم.
1: قوم تعذر الناس، مو يقول لك احمل أخاك.
0: الله.
1: منهم على 70، خلي منهم على 10، وراها الحياة تصير بسيطة. أنا مو مثالي، مدى أدعي المثالية ولا.
0: نعم.
1: أني
0: نعم.
1: أنا ممكن أسوأ شخص موجود في هذا الكوكب.
0: حاشاك.
1: تفهم شلون؟ بس هاي الديتيلز بس هي تفوتني للجنة
0: حبيبتي. الله يديم.
1: وإذا مو هي احتمال، إذا مو هي احتمال أمي الله يرحمها، يرحم موتاكم وموت
0: السامي، رحمة الله عليها، رحمة الله عليها. يعني اليوم الزوجة الصالحة والصبورة رزق من الله.
1: تعرفين هي صبرت علي 8 سنوات.
0: يعني
1: يعني 8 سنوات أنا أعرفها من 2012. إيه، كنا فولنتيرني لحد قبل 3 أشهر يلا تزوجنا.
0: ما شاء الله.
1: فهي بنت كاركتر.
0: اي
1: مو بس يعني هي راح تشفع لي، لا هي بنت كاركتر بداخلي اني.
0: حلو، جميل جدا.
1: اتمنى تكونين بخير وسلامة للجميع.
0: بوجودك.
1: انا شاعري وموسيقى حزينه راح اطلع لنا فد شويه وكذا.
0: انت يا برج، لحظه، كأنك جوزاء.
1: اي والله جوزاء.
0: شوف اعرف جماعتي.
1: مستحيل انا اتجوزها.
0: الله يبارك فيك، تحياتنا للمدام، والله
1: سلام حبيبي يا
0: عيوني.
1: يا
0: الله يديم المحبة ويديم طولة البال على بعض. شكرا جزيلا أستاذ منقذ على تواصلك مع بانجور وكل برامج إذاعة الرشيد. حلو الاعتراف بالخير اللي قدمه لك الآخر، يعني لما الآخر عنده نكران ذات معك، يعني لما يقدم لك بكل الإيثار اللي حمله وتنكر هذا اللي قدمه، هاي مشكلة. يعني هسه ممكن مرة مرتين، بس من تتكرر هذا بعد يشعر انه هو ينفخ في قربة مقطوعة، او ممكن دي مثل ما يقولون بالشط يعني رايح، لان المفروض هذا العمل الخير انت تقدره حتى يزيد، مثل الشجرة تسقيها تثمر إلك تبقى مورقة ومزهرة وإلى آخره. فنكران الذات من الطرف الثاني تقبله وقدره ولا تنكره، هو استحقاقه لنفسه أو الأشياء اللي ممكن تكون إله أو ما تستهلك طاقته وبذلها من أجلك، فكيف أنت تستهين بها إلى هذه الدرجة؟ أنت هنا راح تدخل النار، أوكي؟ هو يدخل الجنة، يعني هو أكرم منك. تم حضر لنا أغنية منقذ. الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي

0: الهندية أو الكرخ، شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: بونجور مستمعي راديو الرشيد، رجعنا نكمل معاكم بانجور لساعة 10 إن شاء الله. أهلا بكم بالساعة الأخيرة من البرنامج، ونسلم على الناس اللي سلموا علينا على الواتساب على 0770011415. الأخ ياسر العزاوي بعث لنا فويس. بونجور أستاذ ياسر.
1: صباح الخير ستبان عليكم وعلى الكادر المستمعين. طبعا دان هسه قبل شوية كنت بالعظمية وبالوزيرية وبالكاظمية، افتريت يعني ثلاث مناطق، كل محطة عليها تقريبا 20 سيارة ازدحام، يعني على الهاي يعني تقريبا انتهت الأزمة
0: إن شاء الله.
1: هاي بمناسبة الأزمة البنزين، وبمناسبة بمناسبة الزوجة والهاية هذا قال جماعة، قال يا بأ إذا نطب الجنة وناخذ حوريات ذن شلون به النسوانة؟ قال يا بأ ذن النسوانة ننطيه للمشركين. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي.

0: انتو مو كيفين عندكم حريات وهاي بالجنة، ترى النساء ايضا صالحات، اكو شيء اسمه الاعراف، فعلى كيفك عيني ابو حورية،
1: روح لحوريتك يلا تمشي الهوى طيب.
0: ومن يقول هي تختارك اصلا الحورية؟ يجوز هيك يجوز تباوع تقول لا تطلع زين. فانتو كيفين حورية؟ وهسه شو وقت نموت حتى نشوف حوريات الجنة ونخلص من المعرف شنو؟ ابشر بوجهك دنيا وآخرة طريقك مسدود مسدود مسدود. إلى زكريا، بونجور يا زكريا.
2: صباح الخير، صباح العافية ستبان، المخرج وسام، ماجد، إن شاء الله صحة وعافية على الجميع، كل عام وانتم بخير على ولاية الإمام علي عليه الصلاة والسلام.
0: سلام الله عليه.
2: ستبان هي شايفة من ترجعين بالثنتين بالليل وما تخليك تنام، تقوم تدق براسك وتحكي تحكي تحكي لحد ما تنام على صوتها. تحياتي لكم، زيكو الحلو.
0: يا حياك الله أخ زيكو. راجعت بالثنتين بالليل، يعني شو تريدها تقول لك؟ يعني تأخذك بالأحضان أنت أخويا مثلا وتقول لك الله حبيبي هلا بالقمر الهل علينا، وتقول الحمد لله رجع سلامات. طبعا سألك بالثنتين بالليل أنت وين كنت؟ يعني احنا كنا نسألك مو بس هي. فما يصير انت ترجع متاخر وتريد المره صفق لك، ماكو هيك شيء. زين هسه مره مرتين اوكي، بس مو دائما. اي ابو مصطفى، صباح عيد الغدير، الثبات على الولايه ستبان الجميله، وصباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، صباح العافيه وامين يا رب العالمين. ابو مصطفى الذهب إلى أمريكا. وسامر، صباح الخير أحلى ستبان وكل المستمعين الكرام، أحلى برنامج ومتابعكم من أمريكا، راجع من المسواق وأمنياتي أراكم عند زيارتي إلى بغداد. والله وتنورها يا سامر، بانتظارك في أي وقت إن شاء الله نتشرف بلقائك، وقواك الله وعافية باللي يتسوق اليوم. بس انتو المفروض السبت تسوقون على اعتبار الاحد عندكم العطلة، بس يلا انت باقي على هاي العراقيات البينة. تحياتي لك يا سامر وان شاء الله مسواق العافية. عندنا شيء على البث؟ اوكي. نشوف اخوتنا اللي شاركونا بالبث المباشر. نسرين الطائي، حبيبتي صباح مليء بذكر الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وستبان والأستاذ المخرج، خميسكم وناسة حبايبي جميعا. شكرا يا حبيبتي نسرين الغالية، صباح الفل عليك ونورتي. مبروك عمر يقول صباح الخير، اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرج، وارزقنا راحة تملأ القلب وسعادة ترافق الخطى، وتوفيقا يزين هذا اليوم بكل خير، صباح تزهر فيه الأمنيات وتبتسم فيه الأرواح وتشرق فيه القلوب قبل الوجوه. أحسنت، صباح الورد. دكتور معان، صباح الورد أخ مبروك عمر، إن شاء الله سمع. ويقول أنتم حديقة مملوءة بالورود والزهور والفل والياسمين بكل أنواعها، إلى إذاعتكم والستبان والمخرج المبدع. شكرا جزيلا يا دكتور معا، وتحية لكل أشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية ومنورنا. اتصال؟ لا شلون؟ اوكي ها زكريا دزن رد. يلا نسمع.
2: والله يا ستبان والله انا بشتغل بس واق وعزل بالثنتين.
0: ها
2: يعني انا ما طالع ويا جماعتي او شيء. تحياتي إلك وصديق حيدر يسلم عليكم هواي هواي يقول ان شاء الله تواصل وياكم.
0: يلا بانتظاره وتحياتنا الى الاخ حيدر وقواك الله. والله يعني يعني اكو بعض اخوتنا هم شغلهم يعني يستوجب انه تالي اللي يعزل محله او مثلا ذولا سواق التاكسي او اللي يشتغلون على المطار او اللي يشتغلون طرق خارجية وغيره. يعني معقولة يرجع تعبان تتلقى المرة واحد اثنين ثلاثة اربعة؟ يعني زين مرة مرتين كافي. طلقها طلقها لانه هاي اذا ما طلقتها راح تبقى وياك للجنة. وتخيل وطلعك اصلا من الجنة. لا جن لا دنيا ولا اخرة. بالعكس حبيباتي الله يسعدكم ان شاء الله. وانا اقدر والله هذا سؤال المره. مو انتم لو تعرفون النار اللي تصير بالقلب. الله ينقلها من قلوبنا ويجعلها في قلوبكم ان شاء الله تعالى. كان يعني قدرت. اكو بعض الرجال يقدر يثمن يعني يقول نعم اعرف انا يعني اعرف. هذا دليل حبك دليل تمسكك دليل هذه. بس هو شو يسوي خصوصا اذا وسيم وحلو في خلصج ويتيم. حبيباتي الله يسعدكم وشركاء حياتكم. نسمع اغنيه ونرجع نقرا الابراج. حضروا لي مسامعكم حتى نعرف شنو اليوم رسمته خريطه الفلك.

تحية إلى أختنا وحبيبتنا زينب من السويد. بونجور حبيبتي زينب، وهي ده تسمعنا ومتابعتنا وهي رايحة للدوام. تقول هناك قهوة تشربها بعقلك لتصحو، وهناك قهوة تشربها بقلبك لتهدأ. صبحكم الله بالخير وتحياتي إلك وللكادر كله. تحياتي وتحيات الكادر إلك يا زنوبة، وانجوي إن شاء الله مع بانجور، وهي من مواليد برج القوس، فإكراماً إلها تسمحونا نبدي المشوار بمواليد برج القوس. اليوم على مستوى الحب والعمل والصحة شنو الأخبار؟ مواليد برج القوس على مستوى اللحظة، على مستوى المهنة أو الأمور العامة، قد تشعر بأن الأمور تسير ببطء أكثر مما ترغب، لكن الصبر سيظل خيارك الأفضل. حافظ يا مولود برج القوس على أسلوبك المنظم وخططك المدروسة. المثابرة الآن تقودك إلى نتائج تنتظرها. في مستوى الحب، من الأفضل اليوم الابتعاد عن الخلافات يا مولود القوس وسوء التفاهم مع الشريك. إذا مرت العلاقة بفترة متوترة مؤخرا، فحاول التعامل معها بهدوء أكبر حتى تفهمون مشاعركم الحقيقية وتعززون التقارب بيناتكم. على مستوى العمل، ممكن تتلقى اليوم تقدير واضح لجهودك المهنية اللي بذلتها خلال الفترة الماضية، والإنجازات اللي حققتها لن تمر دون ملاحظة، ويمكن راح تحصل على مكافأة أو إشادة تستحقها عن جدارة. صحتك يا برج القوس، حتى إذا واجهت بعض المتاعب والضغوط مؤخراً، فلا تخلي هذا سبب لإهمال عاداتك الصحية. ممارسة الرياضة واصلها، اتباع نظامك الغذائي المتوازن للحفاظ على نشاطك واستقرار حالتك البدنية. توقعات برج الحمل، لقد تجد نفسك اليوم تميل إلى اتخاذ قرارات سريعة اعتمادا على إحساسك الداخلي أكثر من الحسابات العقلية، والمفاجأة أن هذه الاختيارات قد تثبت صحتها لاحقا. ثق بقدرتك على قراءة المواقف. على مستوى الحب، حان الوقت يا حمل للنظر إلى علاقتك العاطفية بقدر أكبر من الموضوعية والوضوح. حاول فهم مشاعرك الحقيقية بعيداً عن تأثير مشاعر الشريك، وواجه التساؤلات اللي تأرقك بصراحة. على مستوى العمل، الإنجاز يرافق خطواتك المهنية اليوم، وقد تلاحظ نتائج مشجعة لجهود بذلتها خلال الفترة الماضية. إذا كنت تنتظر نتيجة مهمة، فقد تحمل لك اليوم أخبار إيجابية. على مستوى الصحة، ممكن توصلك أخبار سارة تتعلق بأمور منزلية أو عائلية تمنحك شعور بالارتياح والطمأنينة. هذا التحسن النفسي ينعكس بشكل مباشر على حالتك الجسدية، ويمنحك طاقة إيجابية تساعدك على استعادة توازنك والشعور بمزيد من النشاط والراحة. إلى مواليد برج الثور، أنت بحاجة اليوم إلى الحفاظ على هدوئك الذهني وعدم الانجراف وراء الانفعالات السريعة. حاول تقييم المواقف بعقلانية والتفكير بالنتائج قبل اتخاذ أي خطوة رجاء. بالحب، الظروف الحالية تمنحك فرصة مناسبة لاتخاذ موقف واضح تجاه علاقتك العاطفية.
إذا كنت ترغب في توجيه العلاقة نحو مسار محدد فالتردد لن يكون مفيد الآن. المبادرة المدروسة ممكن تساعدك على تحقيق التوازن اللي تبحث عنه. أما في العمل تمتلك اليوم قدرة مميزة على استباق الأحداث والتعامل مع التفاصيل بكفاءة عالية. هذه الروح العملية تخليك متقدم على الكثير من التحديات اللي ممكن تواجهك. استمر يا بطل في أداء مهامك بنفس الجدية، فما زالت أمامك فرص مهمة جدا تستحق السعي والاجتهاد. أما صحة برج الثور، يعد هذا اليوم مناسب لمنح العائلة مساحة أكبر من وقتك واهتمامك. الجلسات الهادئة والقربين تمنحك شعور بالأمان وبالدفء.

إلى مواليد برج الجوزاء، يمنحك حدثك اليوم إشارات مهمة تساعدك على اختيار الاتجاه الصحيح في كثير من المواقف. ورغم أن الحظ يبدو داعم لك يا جوزاء، فإن الحكمة تقتضي التمهل قليلاً قبل اتخاذ أي قرار. التفكير المتوازن يضمن لك الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة الآن. أما عاطفياً ففي اتجاه الحب، قد تجمعك الظروف بشخص كان له مكانة خاصة في حياتك خلال فترة سابقة. هذا اللقاء قد يفتح باب جديد للمشاعر، سواء عبر إحياء علاقة قديمة أو إعادة تقييم واقعك العاطفي الحالي بطريقة مختلفة وأكثر نضج من قبل. أما في الجانب العملي، تسير الخطط المهنية بصورة جيدة، لكن تشتت الأفكار ممكن يخليك غير قادر على التركيز على هدف محدد. يعني كثرة التفكير ممكن أن تأخر بعض خطواتك المهمة. الاستعانة برأي شخص خبير أو مستشار مهني ممكن تساعدك على ترتيب أولوياتك واتخاذ قرارات أكثر وضوح. في الصحة يا جوزاء، احرص على استثمار ساعات الصباح في إنجاز الأنشطة اللي تتطلب جهد بدني أكبر، على اعتبار الصباح هو صديق الجوزاء. مع اقتراب المساء حيبدي يظهر التعب الصحي البسيط طبعا، واللي ممكن جدا السيطرة عليه بكل سهولة.

أهلاً مواليد السرطان، يبدو أن الأفكار المتعلقة بمستقبلك تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامك اليوم. قد تفكر في تغيير مكان إقامتك أو البحث عن فرصة مهنية مختلفة تمنحك مساحة أوسع للتطور. إنه ما تسمح بإيقاف طموحك أو الحد من تقدمك. بالنسبة للحب، هذا الوقت مناسب لإعادة الاهتمام بالعلاقات اللي أهملتها خلال انشغالك بأمورك العاطفية. الأهل، الأصدقاء يشكلون جزء مهم من حياتك ويقدموا لك دعم ما يقدر بثمن. بالعمل، تشهد مكانتك يا سرطان تحسن ملحوظ قد ينعكس إيجاباً على أوضاعك المالية، بس هذا التقدم ممكن يثير بعض الغيرة خاص كار أو نفس محيط العمل. فالتعامل بلطف ومرونة يساعدك على بناء أجواء أكثر انسجام وتفاهم. أما الصحة، فإذا كنت تعمل على تحسين نمط حياتك الصحي أو تسعى لتحقيق هدف بدني جديد، فقد تلاحظ تقدم أسرع مما توقعت، لأن التزامك الحالي يمنحك فرصة كلش زينة للوصول إلى نتائج كلش مرضية. لذلك ابقى واصل نفس الحماس نفس الثقة. أهلاً مواليد برج الأسد، تمر بحالة من القلق والانشغال النفسي نتيجة استرجاع بعض الذكريات الغير مريحة. لا تحتفظ بمخاوفك لنفسك. مشاركة اللي دا تشعر به مع شخص تثق فيه يساعدك على تخفيف العبء واستعادة إحساسك بالراحة تدريجياً. من الناحية العاطفية والحب، ممكن تلقي صعوبة اليوم في فهم تصرفات الشريك أو تفسير بعض المواقف العاطفية اللي تمر بيها، كما قد تشعر بشيء من التوتر أو عدم الرضا دون سبب واضح. أنت تلاحظ الطبع المزعج في الشريك. امنح الأمور وقتها الكافي

0: فالكثير من الغموض سيتبدد تلقائياً. على مستوى العمل يا أسد، إذا كنت تنتظر نتيجة اختبار أو تقييم مهني، فقد يحمل لك اليوم ما يسعدك. الجهود التي بذلتها مؤخراً تبدأ بإظهار ثمارها إن شاء الله بشكل واضح. أما صحياً، لا تجعل القلق سبب للتوقف عن ممارسة أنشطتك اليومية بالكامل. حاول الحفاظ على روتينك المعتاد قد ما تقدر، وفي حال استمرار الأعراض أو ضعف الاستجابة للعلاج، ممكن يكون من المناسب جدا استشارة مختص لإجراء تقييم أكثر دفء. حنكمل مواليد برج العذراء وما تبقى من الأبراج بعد البريك الأخير في بنك
1: واصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرات تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتور، راحتك
3: من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
6: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فم.

أهلا بكم من جديد مستمعي راديو الرشيد، ووصلنا معاكم إلى برج العذراء وتوقعات برج العذراء بصورة عامة أو على صعيد المهني والعاطفي، ونبدأ على الصعيد العام. تحتل الصداقات مساحة مهمة من يومك يا مولود برج العذراء. قد تلتقي بأصدقاء قدامى أو تتلقى زيارة مفاجئة من أحد الأشخاص. كذلك ممكن تلقي نفسك في موقع داعم لشخص مقرب يمر بظرف صعب. هذا الشيء يعزز الروابط الإنسانية بينكم ويمنحكم شعور

نفسك بما ما عاد يناسبك، حاول التفكير في بداية جديدة، فكرة جديدة تتيح لك فرص أفضل للنمو والتقدم. أما صحتك يا مولود برج العذراء، ممكن يسيطر عليك شعور الحزن أو انخفاض المعنويات بدون مبررات واضحة، بس من المهم أن ما تنعزل عن الآخرين اليوم. التواصل مع صديق مقرب أو الخروج في لقاء اجتماعي بسيط يساعدك على تحسين مزاجك واستعادة طاقتك الإيجابية.

0: شكيرا اكو واحد دا يخابر. الو مو دا نحكي احنا؟ الو
1: الو صباح الخير والعافيه والوريد.
0: صباح النور، حي الله حيدر البصراوي، شلونك حيدغ؟ وين حيدغ؟ انقطع الخط. يلا حيدر يابا رجت توقعوه.

تحياتنا إلى ووصلنا معاكم إلى مولود برج الميزان. عليك اليوم أن تتحرر من التعلق بالماضي يا برج الميزان. البقاء أسير لذكرياتك ما تفيدك في واقعك الحالي. استفيد من دروس الماضي وواصل طريقك بكل ثقة. هذه الخطوة ممكن تساعدك على تجاوز عقبات مهمة لطالما شغلت تفكيرك. على مستوى الحب، ممكن تنظر اليوم إلى الحب بمنظور أكثر واقعية ووضوح. باحث عن المشاعر الصادقة والرحمة الحقيقية. لا تسمح للتجارب السابقة المؤلمة بأن تأثر في أحكامك أو تحد من انفتاحك العاطفي. وبالعمل على صعيد المهنة، ممكن تتلقى دعم مهم من شخصية مؤثرة تمتلك سلطة أو نفوذ في محيط عملك. هذا الدعم يمنحك دفعة قوية ويساعدك على التقدم بثقة أكبر. أما صحة مولود برج الميزان، فيشعر اليوم بضعف الحماس تجاه ممارسة نشاط الرياضي المعتاد. حاول استعادة الدافع الداخلي اللي كان يحثك على الرياضة، وعيد توجيه اهتمامك نحو الحفاظ على لياقتك وصحتك الجسدية بصورة منتظمة. العب رياضة وخلي الهيدفون واسمع شكل

أهلا بمولود برج العقرب، المولود الخاص بالأبراج المائية. يعني أكو سرطان وأكو حوت وأكو عقرب، بس برج العقرب هو أنا أسميه البرج الناري بالمائية، لأنه هو الأكثر ثورة في هذه الأبراج الثلاثة. السرطان والحوت عاطفيين أكثر، أهدأ أكثر، بس العقرب لا، برج ثائر. زين، شنو على المستوى العام؟ يبدو أنه هذا اليوم يا عقرب يحمل لك أجواء إيجابية، فرص مشجعة، وممكن تحصل على مكافأة مالية تقديرا لجهودك. طبعا استمتع بإسعاد المقربين، بس احرص على إدارة نفقاتك بحكمة وعدم إنفاق كل ما في جيبك. في الحب، قد يحاول شخص ما التأثير في نظرتك تجاه فرد مميز دخل حياتك مؤخرا. لا تتسرع في تصديق الآراء السلبية، فقد تكون الدوافع الحقيقية وراء تلك النصائح مختلفة عما تبدو عليه. يعني مو كل من ينصحك هو يحبك ويريدك يريد لك الصالح. على مستوى العمل، قد تتمتع اليوم أو تتمتع اليوم بحالة من الصفاء الذهني تساعدك على التركيز وإنجاز مهامك بكفاءة عالية. كما قد تظهر لك فرصة مهنية مهمة تساهم في تحقيق نجاح بارز أو إتمام اتفاق مثمر. الصحة شلونها؟ ربما شهد مستوى لياقتك بعض التراجع خلال الفترة الماضية، إما بسبب آلام في المفاصل أو الظهر أو في الرقبة. لذا حاول أن تعود، حان وقت العودة يعني يا عقرب إلى النشاط والحركة. الالتزام بروتين صحي منتظم حيمنحك طاقة أكبر ويساعدك على الشعور بالسعادة والرضا والصحة.

قرينا القوس وبدينا بجولة الأبراج، فننتقل إلى مولود برج الجدي على المستوى العام والعاطفي والعملي والصحي. وقد تلوح أمامك يا مولود برج الجدي فرص واعدة ومتنوعة، بس تحتاج إلى التزام كبير قد لا تكون أنت مستعدا له حاليا. لا بأس بتأجيل بعض الخيارات حتى تصبح أكثر جاهزية لاتخاذ القرار المناسب. على مستوى الحب، حاول النظر إلى علاقاتك العاطفية بواقعية بعيد عن التوقعات المثالية. اتخاذ قرار مهم يتطلب تقييم صادق للمشاعر والظروف، لا الاستمرار بدافع الاعتياد أو استجابة لضغوط الآخرين. في العمل، إذا كنت تشعر فقد يكون هذا اليوم مناسب بجدية في التغيير يا جدي. لك الخطوات الجديدة أبواب، أو تفتح لك الخطوات الجديدة أبواب أقرب إلى طموحاتك الحقيقية. وصحيا، مولود برج جدي، إذا بدأت مؤخرا الاهتمام بصحتك من خلال تعزيز التزامك، الانتظام والاستمرارية هما المفتاح الحقيقي للوصول إلى النتائج التي تطمح إليها.

على مولود برج الجدي، الدلو الهوائي. على المستوى العام يا دلو، من الأفضل أن تستغل ساعات الصباح لإنهاء الأعمال المؤجلة، سيما اللي عندهم عطلة اليوم. كما ينصح بتنظيم مواعيدك والتنسيق مع أفراد العائلة أو الزملاء لتجنب أي ارتباك أو سوء فهم خلال الفترة المقبلة. في الجانب العاطفي والحب يا مولود برج الدلو، هذا اليوم مناسب للتعبير عن اهتمامك بالشريك من خلال هدية بسيطة أو لفتة تحمل الكثير من التقدير، إظهار الامتنان. هذا الآن يساعد على تعزيز العلاقة وتجنب أي توتر غير ضروري رجاءً. بالعمل على الصعيد المهني، من المفيد أنه تتعامل بإيجابية مع فرص السفر المرتبطة بالعمل. هذه التجارب تفتح أمامك أفاق جديدة وتمنحك إمكانية تحقيق مكاسب مالية جيدة. على مستوى الصحة، الضغوط الذهنية اللي أثرت فيك مؤخراً قد تبدأ بالتراجع تدريجياً من اليوم. ورغم استمرار بعض الظروف مثل ما هي، شعورك الداخلي بالهدوء حيكون أكبر، ما يعزز إحساسك بالراحة والإنجاز إن شاء الله.

أخيرا مولود برج الحوت المائي. على المستوى العام حاول الالتزام بخططك وأهدافك دون أن تتشتت. وجه طاقتك بالكامل نحو أولوياتك الحالية. قد تحمل لك الأيام المقبلة علاقة صداقة جديدة تضيف لحياتك كثير من الإيجابية. على مستوى الحب يا مولود برج الحوت، قد تميل اليوم إلى اتخاذ خطوة حاسمة في حياتك العاطفية، لكن الحذر لا يزال يرافقك. حاول الموازنة بين رغبتك في تحديد أو تجديد حيوية العلاقة وحرصك على الحفاظ على الاستقرار الدائم. على مستوى العمل، قد تجد نفسك منشغل بمشاعر خاصة داخل بيئة العمل، لكن من الأفضل عدم السماح لها بالتأثير في تركيزك المهني. اجعل الأولوية الأساسية هي إنجاز المهام المطلوبة منك بكفاءة. أما على مستوى الصحة، الهدوء يمثلان حاجتك الأهم اليوم، لكن لا يعني إهمال العناية بنفسك. جرب بعض أساليب الاسترخاء المفيدة واهتم بنظامك الغذائي للحفاظ على توازنك ونشاطك يا برج الحوت. انتهت الأبراج، وفي الختام نحيي أخونا مصطفى السبعاوي ستبان المحترمة. هل أنت مقتنعة ومؤمنة بالأبراج؟ لو تعتقدين هي الضحك على العقول. تحية إلى حضرتك أستاذ مصطفى. أولا، علم الفلك علم يدرس، علم حقيقي، لكن من المؤهل في قراءة هذا العلم؟ يعني من المؤهل في قراءة خريطة النجوم اللي موجودة، وهو علم موجود من بداية الخليقة، يعني مو وليد هذا الزمن. فأنا أؤمن بقرائه، يعني قرائه بمهنية اللي درسوا هذا الموضوع. أما باقي الكلام فهو حشو. ونحن في بنجور نحرص على الاتيان ب يعني قراءات تكون من ذوي الاختصاص. هسه هي كذب أو صح، فأنا أستبشر بالكلمات اللطيفة فيها. يعني الآن جنابك تقول لي كلمة طيبة، أنا أعيشها وأبعد الكلمات الغير يعني الغير إيجابية. شكرا لاهتمامك، وتحية أيضا إلى محمد يونس. أجمل صباح عليك وعلى كل الناس الطيبة. أحبابي أشوفكم بخير وبركة، وزيدوا حبايبكم عشق، زيدوا حبايبكم كلام طيب، زيدوهم مشاعر، مو زيدوهم كوخات وكتل. أتمنى لكم خميس سعيد يا رب ومبارك، وجمعة مباركة يوم غد إن شاء الله. انتظروني يوم الاثنين أحبابي، وبانجور جديد على راديو الرشيد. كل الحب من بان الموسوي ومن وسام ماجد. ومنك ومني. أحبكم جدا، ونلتقي بإذن الله تعالى. باي باي.

احلى امراه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع
0: وخلي شاشتك إليك فك.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد، روح
6: وهنيالنا بيك.
7: الله يحفظك،
6: انت مشو يعني.
0: الرشيد اف ام، اذاعتك، اذاعتك، ثبتها.

اني هم قبلك حزينه الصف نبيه وعيني نجمه وتيه الدرب المدار بنص محطه وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت اخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بالخضار

0: انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الاول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الانجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل الى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
6: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
10: خلص الدمع من عيوني ونسيت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاسم قاسم قاسم

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

مستمعية، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل راديو الرشيد أينما تذهب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم لذيذ.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني.
7: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
8: اقعد امشي.

إذا مستمعينا كتالي دي اسمعونا حاليا عبر أثيرنا 91.5 FM ركيد رح أكون وياكم بالتقديم والإعداد عبير بياتي وطبعا يرافقني بالإخراج أعطيك لقب لو أحافظ على مسيرتك الإعلامية فأكيد راح يكون وياك كامل وطبعا أكيد تحية للي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين أندرويد والآي أو إس وتحية لكل اللي يتابعونا عبر بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد على صفحتي الخاصة هماتي شنو؟ فتحية للجميع أكيد يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم أتمنى لكم يوم حلو اليوم شوية يعني الازدحامات قليلة مو مثل البارحة وأول البارحة بصراحة شوية صار أقل الضغط على محطات تعبئة الوقود فبالتالي اليوم شوية خف يعني لا تنسون أصلا اليوم عطلة فبالتالي أنه كانت الأجواء حلوة عموما خلونا نبلش ببرنامجنا وموضوع حلقتنا اليوم اللي نسيته عمر الله نسيته والله Ha ha ha.

إذن مستمعينا كي تحية لكل اللي يكتبونا على البثنا عاشق الورد، تحياتي لك، شكرا محمد، شكرا جد الحلاق جد، شكرا تحية لكم. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. سؤال اليوم يقول شنو التصرف يعني اللي يسويه شريك الحياة، الزوجة، الزوج، يعني ما أعرف بعد كيفكم شون ممكن أنه يعني عند أقصد ممكن تصرفات في بعض الأحيان هي من باب الاهتمام، لكن أنت تعتبره هو عبارة عن سيطرة أو تحكم. هسا تجينا بنية مثلا تقول لا طلعين للطب لا كذا لا هذه، هو ممكن يكون من باب الاهتمام لكن ممكن هي تعتبرها سيطرة وفرض رأي أو غيرها. فشنو أكثر تصرف الناس تسويه تعتبره اهتمام لكن أنت تعتبره بالحقيقة هو سيطرة؟ يلا نبلش نسمع نسمع ما في جعبتكم. سؤالي خلي أعيده مرة ثانية بصورة أوضح، شنو أكثر تصرف تسويه الناس تعتبره انه هو اهتمام لكن هو بالحقيقة سيطرة مسيطرة؟

يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. أكيد أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770211415. أكيد هذه أرقامك. واحد على البث اسمع عمار كامل عبالي أنت والله ظلمتك يقول لي سلطان يحكي عليك وهاي الصفه صفه هاي الصفه مال فلان حكي عليك هاي الصفه ما ترهم لغيرك فلهذا انا طبيت على الصفحه يلا والله لا لا بالراي هذه صفحه الاذاعه والله عمار كامل اسمه زين فتحياتي لك عزيزي يلا شنو من ذنوبي سامعين هذا كمال تحياتنا العم يعني عبالي انت لان هاي الصفه ما شفت خلونا نبلش اوجه ندا اقول لك شو اسمه ابو اسواق توشه امير تحياتي لك يا امير مساء جديد مدري شو يسموها مالته طلعت هاي طبعا باحه بالصدفه شفت الصفحه مال ماركت مالته هو مسوي لايك لي فطبيت طلعت هو هاي مالته مال مساء جديد حتى مو بس ويانا حتى مو بس ويانا يعني هو الماركه فعموما هو كان ناشر في الموضوع فاني نداء له انه يتصل بينا رجاء عندي موضوع بخصوص موضوع انت طبعا بعيد عن انت الانسانيه ما مرت

0: يمك يعني موضوع قطط. يعني ألو
1: تحياتي
0: عيوني. مساءك خير.
1: الحب والجمال على أحلى عبير بالدنيا كلها.
0: فتوى العين. شنو هالنشاط هذا؟ شنو هاي؟
1: أي والله.
0: شنو هذا؟ شنو اليوم؟
1: والله
0: والعينك. أشكرك.
1: عمار كامل نور اليوم.
0: أكيد تحيات عمار إلك. شكرا.
1: عيوني أنت.
0: أقفك واحد يحكي علي. يلا ما يخالف. شيلوا الذنوب.
1: بس لا سلطان.
0: لا لا سلطان لا. لا
1: بالله. اثنين يوم شنو؟
0: لا انا صرت لطيفه زياده عن اللزوم، خليه يحكي علي عادي.
1: هاي من شو وقت من العيد وانت جاي لا من قبل؟
0: هي هاي بلشت هيك. اي
1: منك ليش؟
0: طيب مصطفى
1: عيوني.
0: شنو التصرف اللي تسويه الناس مهما يكون يعني العائله غيرهم، هم يحسوه اهتمام لكن انت تحسه سيطره؟
1: وين رايح وين جاي؟
0: وين
1: ليش تأخرت؟
0: وين رايح وين جاي؟ اوكي ليش تأخرت؟
1: ليش تأخرت؟
0: يعني ليش تحس هالسيطرة؟
1: تروح كمان راح تطلع شو وقت تجي؟ هاي الأسئلة يعني البروتوكولية الكلكم انتو تسألوها
0: زين
1: وانتو تعرفون وين حنروح وين حنجي.
0: زين يعني انت من أيوة. باب انه فشي مزعج بالنسبة إلك لو يعني ليش اعتبرته سيطرة؟ هذا قصدي.
1: متدخل شخصي.
0: تدخل شخصي
1: يعني انا مثلا من اطلع اقولكم رايح مثلا ويا فلان صديق
0: اي
1: شنو بعد وين رايح وين جاي وشو بتجي وها وليت يكون عليها وديها بدون يكمشوني ايش يسمعون الصوت شكو ماكو.
0: طيب يعني خلينا نقول وين رايح وين جاي هو ممكن يعتبروه اهتمام لكن انت تعتبره سيطرة. اوكي
1: سيطرة.
0: اي هاي افتهمنا والله عم افتهمنا.
1: خلونا نمشي بالشرع نبصل ورا.
0: نبصل ورا. طيب تحياتي لك اكيد نورتني. شكرا مصطفى باي باي. شكرا لكل اللي انضموا وياي على البث التيك توك. شكرا. يلا اتصال. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: اهلا مساء جديد. يوم جديد.
2: يوم جديد.
0: طلعت هاي مو بس ويانا انا عبالي بس ويانا.
2: لا بس ويا سلطان وياش.
0: لا لا لا شفتها انا مالتك يعني عندك هاي هي ماشيه عندك حتى بالاعلانات الخاصه الماركت مالتك.
2: اي بالشغل مالتي والله
0: يعني هي
2: جماعتي. اي اليوم جديد ومساء جديد.
0: انزين
2: باي وبث مباشر مالتكم وين على ياش وما ادري بي
0: على صفحتي بيه. وعلى التيك توك مال اذاعه.
2: على صفحتك على التيك توك.
0: اي
2: اي والله شلونك ست عبير شخبارك؟
0: الله يسلمك انت شلونك؟
2: اسلم زين.
0: انا اسال شنو موضوع اليوم؟ شنو موضوع اليوم؟ يلا
2: ما ادري هسه انا
0: بس انا وجهت للنداء. اي انا وجهت لك النداء. قلت لك انه خابر وهاي عموما انا شفت فشي ناشره بزونه هيك ضايعه سوداء ما اعرف هيك.
2: اي والبنية دزت او المحميه استلمها وقال لي 25 الف وقلت له هسه انا شنو ما اعرفك. فبعدين البنية دزت له وكان تروح البزونه وصلت للمكان المطلوب.
0: زين شفت المكان انت؟
2: اي صوروا لي فيديو اسدز لكم اياه.
0: لا انا قصدي سالفه المحميات مع احترامي للناس اللي هم فعلا يعني عندهم محميات بس اكو بعضهم للاسف يستخدمون الحيوانات هي يعني هاي خصوصا اكل للكلاب او غيره فلهذا انا هسه بالعكس خفت اكثر يعني. هسه عموما انت تقدر بس دز لي مسج على الواتساب مال الاذاعه حتى اكمل حديثي وياك حتى بعد عن الاذاعه تمام؟ طيب
2: خوش حكي.
0: امير سؤالي اليوم يقول
2: أي.
0: شنو الشيء او التصرف اللي تسويه الناس وانت يعني الناس تعتقد انه هو هذا اهتمام لكن انت تقول لا هاي سيطره؟
2: شلون بالله ما رابط
0: تصرف تسويه شريكه حياتك الناس عموما صديقك غيره تصرف تسويه ممكن انه يعني مو انت تسويه هم يسووه هم يحسوه اهتمام بس انت تقول لا هذا مو اهتمام هاي سيطره؟
2: يعني اذا اقيس على اصدقائي كان عندي صديق يعني هو الصديق اصلا يعني مو صحيح
0: زين
2: كان من نريد مثلا احنا شغله اذا اتفقنا على موضوع عشاء
0: اوكي
2: هو بحكم انه قوته يعني لا انا هنا يعني يعارضنا احنا اربعه ثلاثه يعارضنا في سبيل هو بعدين نروح للمكان مالته يطلع بائس
0: بقى.
2: على سبيل المثال فهو من بابنا احنا مجموعه واصدقاء واحد يحب الله
0: اوكي
2: بس تجين الواقع هو حكمنا
0: حكم انه انت تعالوا لازم نروح لهذا المكان انت يعني هو ممكن يعتبرها انه دا يعزمكم او ممكن انه دا يهتم بيكم بس ممكن تكون ما يعني ما ملائمه له
2: وبعدين رحنا على القفل عليه وسوانا انزعجنا طلع الاكل مو طيب وهاي لانه ملحه زايده
0: اوكي
2: يعني من الاشياء طبعا مو ما ادري بيها ما متحضر مو انتوا عارفين

0: بنص المخزن ده ما راح.
1: طيب انا يعني قلت له يا عمه قلت له اكيد ما راح يعرف الموضوع لان يعني النداء وجهت له فهو على اساس النداء اتصل بعده بس عافية عافية لبي النداء دائما هيك سريع سريع علي
0: ماشي تعبير جميله ماشي.
1: طيب تحياتي لك اشكرك علي قلبي هلا والله انتظر منك المسج تمام. انت عزم السلطان انت عزمت سلطان على مطعم انت انت عمار نفسك انت يعني لو لا مستحيل. يلا عندنا اتصال استعبير ماكو صوت اذا كان اتصال على الواتساب ما يظهر لكم الصوت على البث التيك توك اللي خاص بالاذاعة فلهذا نعتذر من عندكم. شلونكم الحمد لله قلبي ورجاء لا حد يعلق على على تعليق مستمع يعني كل واحد نظر وعنده اجابة هو حاب يجاوبها فهمتوني شلون. يلا عندنا اتصال الو
2: الو مساء الخير
1: اهلا مساء الورد
2: الو عبير الوردة مساء الخير
1: هلا والله شلونك
2: مساء نقلب لما بتحبت
1: بيجوز وشيد نبت وين تشوفه بثي احلى بثي احلى بثي احلى روح البث
2: هو انا الصراحة دحنا سوى شيء على بث شفت
1: احلى احلى مو احلى
2: ها مو قابل مو خليك اسمعني
1: لا خليه يسمعك مو احلى احلى والله احلى يلا اي وسام قولي شنو التصرف اللي تسويه الناس؟
2: الملح هو اكو سؤال اوكي مرات اتقبله انا بس عندي شويه احس اكل حاح بالموضوع هذا احس بتدخل سافر يعني
1: زين
2: يعني عبر الحدود اصلا اعتبره هو صح انا احس انه ابي خاف عليك او قلق على مستقبلك
1: التدخل بشنو بالضبط حدد لي اكو تدخل مثلا انه يعني شلون اسميه
2: اه اكثر شيء بالامور المصيريه خلينا نقول مثلا كزواج ك يعني في شغلات مثل ما نقول نقلة تكون في حياتك مثل ما نقول إذا إذا إذا خطيتها يعني.
1: أوكي.
2: فأنا أشوف إيه يعني يدخلون وكأنما أنت أنت مو عارف تفكر أو أو أو يعني عد هو مثلاً يحس إنه هو يفكر يخاف عليه أكثر من نفسي مثلاً.
1: زين. طيب.
2: فلان شلون صار هيك؟ أنت شو وقت تصير مثل فلان؟ فلان هذا أحسن منك. ويخلون مقارنات وهكذا أصلاً لا يعني أشوفه.
1: طيب فهمت.
2: من حقك انه تسالني عادي اجابه كم عادي
1: لكن لا تدخل بالعميق بالاسئله او لا
2: وال يعني والملح شويه زايده
1: لا وهذا اللي يقول لك انا اجيب لك وانا اختار لك هذا شيء طبعا
2: انا احس حتى انه يكون السلبيين بالعكس مو مو ايجابيين الي ويفيدوني لا صح. احس انه اصلا يحبطون المعنويات طبعا.
1: طيب اهني كلش اشكر اتصالك وسام اتمنى لك يوم حلو
2: سويتينا بس زين حتى نشوف
1: قلبي انت شكرا مع عمار هاي شو يسوي ويا اميه هسه دا اقرا المسجات انت شنو يعني شنو شنو شنو من انسان ما دا افهم

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو عمار انتبه على البث فدوه صاروا هواي اوفر الموضوع. الو الو الو ممكن صوتي يطفي؟ الو راح هذا اتصال. طيب اتصال اخر. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شو تعبين صوتك؟
0: هلا عيوني انت شلونك؟ شكرا
1: سلام.
0: نورتنا عيوني. اكيد عمار يعني وانا ايش عدي بالدنيا
1: موت عمار.
0: اي أيوة والله يعني دمار دمار هذا الانسان.
1: اي دمار شامل.
0: شو نسوي بعد؟ شو نسوي بعد؟ الحمد لله والشكر. شو نقول غير الحمد لله والشكر يعني؟ هو اختبار من رب العالمين هذا عمار. اختبار من رب العالمين.
1: طالع قبيل.
0: شكرا عيوني كلك ذوق تسلم. من هو وياي الاسم الكريم؟
1: ابو ليث.
0: ابو ليث والله حي الله.

0: السامرة كلهم،
1: حياك
0: السامرائيين على الرأس كلهم، هم
1: استمرار
0: السامرة بعد عشان بنتي سامر بالسامرائي. أي أبو لي شنو التصرف اللي أنت يعني تشوفه أنت الناس تسويه وياك؟ أنا ما حددت الناس منه، ممكن أصدقاء، ممكن عالم، ممكن غيره، هم يعتبروه اهتمام لكن أنت هذا سيطرة.
1: أبوك على صفحة أشوف واحدة تعبت تسوي والله هذا المحل ما أصدق المحل ما أصدق والله في الشارع ما أبوك
0: شلون
1: تخبر فيه.
0: لا أنا أقول لا ما فهمتني، أنا دا أقول أنت وياك فتشي تصرف يسووه الناس القريبين من عندك هم يعتبروه هذا اهتمام بيك، بس أنت تقول لا هذي يسيطرون علي أو أكو سيطرة أكو خنقة. فهمتني شنو قصدي؟
1: إيه فهمتني.
0: إيه
1: مثلا قصة شعري قلت
0: إيه
1: لا يهتم بي على القصة عقار مني هو.
0: ها أوكي. طيب تحياتي كلش، اشكرتني شكرا.
1: الورود
0: الحلوه انتوا الورود والله يعني ماكو داعي لهاي الورود، نورتي السعابير شكرا سعد. اهلا عيوني، هلا والله.
2: وين الصحه؟
0: والله الحمد لله نعمه.
2: منقذ
0: منقذ. شو صار فتره ما سامعين صوتك؟
2: مشتاقكم والله مشتاق لكم. انا صار اسبوع يمكن ما مخبر احد.
0: ليش شنو سببها؟
2: اول مره خبر بان بعيد، انا ما اقعد الصبح.
0: أي.
2: انا اقعد وياك ويا على الوحده 12 ونص، بس كم قاعد من الصبح ما ادري ليش.
0: يلا هم زين حلو، المهم سمعنا صوتك.
2: شنو اخباركم؟
0: الحمد لله عيوني تمام بخير. طيب يلا شنو التصرف اللي يسووه الناس وياك واني قلت ما حط لا صديق ممكن واحد قريب من تصرف يسويه من باب الاهتمام بس انت تقول لا هذا سيطره.
2: يعني انا متوفيه، ابويا متوفي،
0: الله يرحمه،
2: عايش وحده من شي 10 سنوات.
0: اوكي.
2: كان اكو شخص وحيد من عائلتنا، هو يعني انتهت لان انا عمري 37 سنه، بعد المفروض انا اتحكم بالعالم، انا اتدخل بالعالم،
0: انا سيطر. زين.
2: فكان بس واحد هو يعني هو بطبيعته ربا بهالطريقه.
0: طيب.
2: هو من ربا بحياته ربا انه هو اللي يدير كل شيء. عائلته، اخوان، البيت، هو كبير وكذا، فاهم شلون التفاصيل؟ فهو من بدا يتصرف بطريقه كلش هواي بخوف. طبعا بالمناسبه احنا كنا نعرف انه بخوف.
0: اي مو دا اقول اني هو ممكن يكون فعلا هو من باب الاهتمام، بس انت داخليا يعني تعتبره سيطره عليك او تقييد حرياتك.
2: لا لا انا اقول لك بخوف وبسيطره، يعني هو طبيعته هيك، يخاف علينا بس يريد يسيطر علينا بنفس الوقت، هو هيك طبيعته. فهمت شلون الفكره؟
0: فهمتك.
2: بس الموضوع انتهى، يعني بالاول والثاني لازم ينتهي الموضوع، لازم اكو فد حد معين انت تخليه وهي الحياه باي باي باي باي. السلام عليكم.
0: طيب يعني خلني نقول انه كان قبل اكو ممكن هيك اشياء تصير وياك تعتبرها انت سيطره، بس هسه حاليا بعمرك الكبير قمت لا ممكن تكون انت اصلا تتبادر باشياء هي عباره عن سيطره على الاخرين.
2: وربيت على انه لا فر الله مو قصه التدين، بس ربيت انه انا اكره انه اسيطر واكره انه اقول انصح اصلا، يعني ما احب اقول لواحد انصحك او سوي كذا او سوي كذا. مثل عند الاجانب حلو تعلمته من عندهم، يقول فرض الصح على الخطا خطا، كلاهما فرض كلاهما خطا.
0: صحيح.
2: هاي يحتاج افسرها.
0: طيب.
2: ان الصح والغلط هو فرضيات عنك عني. انت مؤمنه باشياء صح وغلط. انا
0: صحيح فعلا اكيد احنا ما نقدر نكون كلنا سواء، يعني
2: فهمت؟ انا ما اجي اليوم اقول لك انا من وجهه نظري الموضوع واحد اثنين ثلاثه. انت تريد تتبنى وجهه نظري ما تتبناها.
0: صحيح.
2: انت حر. الله خلقك حر والله خلقني حر.
0: فعلا.
2: ولو هو كلمة حر بالعراق شوية إلى دمن بس ما يخالف. نحاول.
0: طيب. أنا كلش أشكرك منقذ، نورتني شكرا عيوني، تحياتي إليك نورتنا عيوني. شكرا. شكرا سيف، شكرا أبو علي، شكرا علي. يلا عدنا. ألو.
3: ألو. مساء الخير.
0: مساء النور.
3: هلا عمير.
0: هلا عمري.
3: شلونك؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟ ما ادري شلون.
3: الحمد لله. تحياتي للاستاذ عمر كامل.
0: شكرا شكرا مية هلا.
3: عبير هم يعني شو مسوين قاعدين صالحين شو مسوين؟
0: ها؟
3: من متصرفين تصرف قوي العائلة.
0: ايه
3: يعني شو مسوين؟ هي

0: دلوقتي مام يعني مو سيطرة القاهرة.
1: لا مو بعيدة عن سيطرة القاهرة، ما أدري وين يعني موجودة، مدري وين قرأت. أما دا أقول سيطرة، أقول إنه أكو أشياء تسووها الناس اللي هم مثلا العائلة، الأقارب، الأصدقاء، يعتبروها اهتمام بس إحنا نعتبرها سيطرة. فشنو الشيء؟
0: شنو الشيء من الأشياء؟
1: إيه
0: هو مجرد تجمعهم يعني بين إنهم يعني شو نسوي شيء يعني في سيطرة. بس من ينتشرون وينتشروا فلا هاي ينتهي يعني ما تخلص فرق احتياجية.
1: تمام تمام تمام تمام شكرا تحياتي.
0: شكرا يا ورد يا عمري.
1: شكرا جزيلا.
2: تحية خاصة لكل عراقي شريف.
3: باي باي.
1: يلا اتصال اتصال. الو
4: الو مساء الخير.
1: مساء الورد. اهلا وسهلا.
4: الف تحيه للسيت وتحيه لكل كلمه طيب.
1: شكرا. شو اخبارك؟
4: الله يسلمك. شو اخبارك؟
1: عيوني انت. تحياتي لك، اكيد نورتنا.
4: يلا موضوع اشراق اليوم سيت.
1: ها
4: موضوع اشراق اليوم سيت. كل اسمه موضوع اشراقي.
1: شكرا كلك ذوق والله. يلا قول لي ممكن انه يسووا وياك الناس، مو كل الناس الاق عندك، تصرف هم يعتبروه اهتمام بيك بس انت تعتبره سيطره.
4: والله صراحة يعني دائما من أخذ الحاجة يعني دائما يدخل بالأمور الشخصية صراحة يعني مشتري حاجة في شيء يعني بس أنا يعني الحاجة أنا مشتريها بعد ما حد يعني تم صراحة تدعم بها يعني أنا مشتريها اللي قدام يعني فهم يعني يقولوني دائما يعني الحاجة تأخذها كل خذ زينة يعني مو تأخذها يعني تعباني هالشكل يعني.
1: طيب فهمتك. طيب أي. اوكي يعني كلش اشكر اتصالك نورتنا. شكرا
4: مع السلامه.
1: حياتي لك. ميت هلا. خل اعيد الموضوع بالصوره الصحيحه حتى تفهمون شنو قصدي. اكو بعض التصرفات ممكن انه الصديق، الاب، الام، الاخ الكبير، خلينا نقول الزوجه، هي تصرف من باب الاهتمام. ممكن سؤال اكلت شربت طلعت طبيت رحت اجيت هاي السوالف بعد شنو بلنطيني اشرب الدواك هم يعتبروا هذا اهتمام. لكن انت بداخلك تقول لا والله هذا سيطر علي اني سيطر على شخصيتي اني ما اتقبلها. هذا ممكن يكون نوع من انواع الاحتكار انه اني عندي شخصيتي وعمري كافي بانه اني اخذ قراراتي اني اتصرف اني اعرف وين اروح وين اجي ويا من اطلع وكذا هاي الامور. فسؤالي يقول شنو التصرف اللي يسويه وياك المقابل هو يحس اهتمام لكن بالعكس انت تحسه هو سيطرة. فيثاغورس البطيخة. البطيخة.

0: نمية هلا
1: كلها بخير،
0: مية
1: الله يسلمك.
0: مية
1: انت
0: هلا
1: الله يعزك.
0: منا
1: شمس
0: الكندا نملي لك اياها ورود وهلا.
1: هاي صاير من ورا العيد، هدنة ولطافة.
0: يقول لك ابعد عن الشر وغني له، فبلكي يعني شوية الضمير يتحرك وتعوفوني بحالي بلكي.
1: ماكو ضمير بالنسبة لتعبير الموضوع.
0: اي
1: اسمه
0: نعم
1: جميل
0: تفضل. ان شاء الله
1: والله.
0: تكون فهمت
1: يعني
0: الموضوع، يعني مو صعب هو مو حزور البطيخة. اي
1: لا لا، من اسلوب الكلام.
0: اها
1: اكل اكل يا اخي، الحيلة تطلع الحياة من
0: زين،
1: الزاغر.
0: ممكن تقول لي اسلوب الكلام اللي تحبه وما تحس انه هذا هو سيطر، يعني هو اكل. شو تريد تقول لك مثلا؟ اكل اكيد راح اقول لك اكل.
1: هذا الاكل صار مثلا عندنا الجو الثلج، لا تطلع راح يصير شيء. يابا انت شو عليك؟ انا اعرف اطلع وش يصير، خليه يصير.
0: زين
1: على ابو خايف عليه.
0: ايه
1: لا تسافر لا يعني هوايه هوايه ملح.
0: ها قصدك الجمله اللي يعني تسبقها حرف اللام.
1: اي
0: لا تسافر لا تطلع لا تطب
1: لا
0: لا تسوي، تحس
1: ايه.
0: هذا مو اهتمام، ممكن يكون امر تقييد. تقييد
1: عافيه، خاصة من
0: ما يقدر
1: على أصابيعهم بالكلام.
0: زين
1: اي هاي حس امر دي امروك، احنا مو عبيد.
0: اوكي ها هي
1: كبرنا،
0: ها هي تمام،
1: نعرف نسوي حياتنا.
0: ما ادري يا اوكي وصلت فكرتك محمد، شكرا.
1: ايش بي عمار؟
0: ما بي شيء،
1: بنزخانه فارغه
0: ما بي شيء. مفول عيني مفول، ما اشوف اليوم. يلا شكرا لك محمد، نورتنا اكيد. شكرا عيوني، باي باي.
2: هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ ربي يحفظكم. بعد قلبي احنا متابعين يا ورود، هاي بوسة مني لكم، تحياتي لكم. بعد قلبي سؤال للبنات، الولد ليش من يدخل للبنية على الخاص البنية ما تجاوبه؟
0: ليش برأيك؟
2: بيعتقول لو تستحي
0: طيب.
2: وهي ما يعجبها تجاوب. اتابع التعليقات بنات والولد، تحياتي لكم ربي يحفظكم. بعد قلبي تحياتي لكم بدون قلبكم، اتابع التعليقات. بعد قلبي تحياتي يا اخوي.

0: يلا عندنا اتصال ورا الاتصال. اتمنى كل المستمعين جدد دخلوا ويانا ببثنا المباشر او دخلوا على اثيرنا يسمعون بعد الاتصال. ممكن راح اوجه فد رساله معينه حتى تفهمون برنامجنا بصوره صحيحه. تمام يلا.
1: الو
0: الموسيقى مال كمان. عليكم السلام. لا مو صدق
1: والله. الحمد لله.
0: شنو اخبارك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش؟ تحياتي المخرج.
0: شكرا عيوني نورتك.
1: بعدين سؤال.
0: نعم جواب تفضل. يلا خبث علي تفضل.
1: لا اسمك على التيك توك عربي لو بالانجليزي؟
0: عربي. سوري انجليزي. عبير البياتي.
1: يعني مو الاعلامي عبير البياتي بس عبير البياتي قبل.
0: اوقف والله خل اتاكد.
1: اصلا حتى عارف شيء فاتحه على صفحه
0: على الفيس نفس الحاله. ايوه الانستغرام نفس الحاله. على تيك توك صورتي

0: مع الرشيد يعني مبينه تمام. اي هذا كان بايفنت فرصه موجوده. نعم يلا.
1: نعم.
0: يلا محمد شنو التصرف اللي ممكن يسويه وياك الناس اللي قريبين من عندك خلينا نقول؟
1: والله صار
0: ها اي هو اي
1: من يطلعون مثلا وانا ابقى بالبيت او اكثر شيء والدتي بالك على الكهرباء الماطور مال المي عود شغله عندي انت التانكي
0: طيب
1: تمشي وتوصي لا تخلي حد يطب للبيت.
0: اذا يعني اذا هم ماتين كل كلمه يسبقها حرف اللام لا تسوي لا تخلي
1: اي لا تسوي اي لا اي الكهرباء اهم شيء الكهرباء
0: زين
1: السبالف ما ادري شنو تمشي وتطلع وتروح وتخلي.
0: طيب انا كلش اشكرك نورتنا محمد اتمنى لك يوم حلو شكرا. عمار طفل كمان مو صدقني تجيني يعني انت بس بهاي السوالف تمشي وياي يعني اوكي. لا والله مستمعين شوفوا خلوني اوضح لكم فتشي يعني انا اعرف واعذر كل الناس اللي ممكن تدخل للبث واول مره وما تعرف شنو البرنامج. احنا هذا البرنامج صار المفروض نحتفل بيه على فكره والله العظيم صار له بالضبط 4 سنوات لانه كل 5 سنوات انا وياكم سنه كنا بغير برنامج ومشينا بهذا البرنامج الرابعة دخلنا بسنة الرابعة كملنا 3 سنوات ببرنامجنا درس شهر. المستمعين الدائمين يعرفون كل زين هذا البرنامج شنو طبعه وشنو نوعيته. احنا مخلين هذا الوقت لانه اني يعني ما مستعدة اطلع بصراحة ست وكل الناس ممكن انه اذا اطلع لك ساعة بالوحدة واتمنطق واتفلسف واقول لكم هذا غلط وهذا صح ولا تسوي هيجي ولا تمشي بها ولا كذا هاي نصائح ما كنا نعرفها احنا. أنا متأكدة كلكم راح تهربون من البرنامج وما تحبوه وما راح تستلطفوا لأنك أنت أصلاً خلينا نقعد 8 الصبح للدوام وشايف ما شايف بالشارع ومضغوط نفسياً وبشغلك وما أعرف شنو أجي أنا ساعة واحدة أتفلسف عليك بالإذاعة أكيد هذا الشيء مو صحيح. بنفس الوقت المواضيع اللي ناخذها أنا وعمار على اعتبار عمار هو وياي من بداية البرنامج لغاية هذا يومنا قابلته وقعدة فالمواضيع اللي هي ممكن تكون عبارة عن فكاهية ترفيهية لكن بنفس الوقت بيها ربط اجتماعي يعني هو ان المواضيع انا اخذها بالتالي بعدين اكو بيها فد رسالة او هي اجتماعية اكو اشياء عندها احكيها هي واقعية. اليوم اندا اقول لك اني مثل تعرف اللي يسووه العالم او الناس المقربين من عندك وياك تعتبره سيطرة لكن هم يعتبروه اهتمام هذا صحيح. والدليل انه اكثر مواضيع ناخذها دائما يقول لك هذا خانقني انه مثلا زوجتي دائما تسال وين انت وين طلعها من خشمي الزوجه تقول الرجل نفس الحاله لا تلبسينه تروح يعني هاي الاشياء. فاذا هي اشياء موجوده مجتمعيا. اما باقي البرامج فيا عيوني انتم احنا برامجنا متنوعه اسمها اذاعه الرشيد ودائما ما نختار يعني ككادر الحمد لله وشكر احنا كادرنا يعني ما اريد ابخس حق باقي الاذاعات اكيد تحيه كل زملائنا لكن الحمد لله كادرنا كلهم مشتغلين مو جديدين على هذا الوسط كلهم فاهمين وواعين وناضجين. نبديها من بان اكيد تحياتنا لهم اموري واني وراها وايضا عندنا سلطان يعني سلطان ما اعتقد انه اكو 2 يختلفون عليه وعندنا مهيمن نفس الحاله. فالموضوع اقصد بالصباح ناخذ دائما المواضيع الخدميه اللي تخدم الناس وممكن انه انت اليوم توصل صوتك من خلال برنامج بان اني برنامج وضحت لكم اياه. برنامج سلطان ممكن يكون اجتماعي بحت وبرساله كلش حلوه وممكن يكون بوعي ونضوج اكثر. برنامج مهيمن ايضا اجتماعي لكن يعني هماتين ممكن يكون بفوائد وهاي. فهذه رساله لكم يا مستمعين يا قلبي اني برنامجي صحيح اضحك واسولف وانكت هو هذا هيك لازم هذا البرنامج يكون هيك خلاص الكلام.

0: 脸浪上下下就我去当奶奶奶奶还冷了 Hello
1: Hello السلام عليكم
0: عليكم السلام أهلا وسهلا
1: شلون سيسعدني
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله
1: طبعا هالغنية هسه الأخ المخرج الله عنه يا أخي
0: ايه
1: ذكرني بال ذكرني بالمسجل اللي عطلاني
0: ايه عافية عافية والله

0: هذا السي دي اللي مشخط.
1: اي
0: نورتنا نصرة. طيب يلا نصرة، تقول
1: الله
0: لي
1: يسلمك.
0: شنو التصرف اللي ممكن يسويه وياك عائلتك، خلينا نقول او اصدقائك، هم يعتبروه اهتمام
1: والله
0: بس انت تقول لا والله
1: والله
0: سيطرة.
1: والله عندي صديق هذا عنده تاكسي، هذا كل ما اروح المكان او اروح اكل بمطعم اتغدى واتعشى يقول لي نصرة لا تروح لهذا المطعم. اقول له يابا ليش؟ يقول لي لا اسلوبه مو حلو، هذا مو خوش مطعم. اقول له يابا حسيت ايام وقتك ليش تحط روحك؟ قال لي لا انا احبك واخاف عليك، احرص على عليك دائما، ما اريدك تروح الان.
0: زين.
1: قال له بابا انت ليش خانك؟ ليش انت تتحكم؟ اما ما تتحكمون انت ليش تتحكمون؟
0: زين ليش ما ممكن انه فعلا هو مثلا انه شايف شيء على المطعم لو تحسه لا هو مجرد فرض راي ده يفرض عليك انه
1: لا
0: من باب انه
1: حالات اكو حالات تعبير فرض راي.
0: أي. فرض رأيي يعني. أوكي. فأنت ما تحب إنه ممكن أنا ممكن أوكي أنا يعجبني هذا الطعام الملوث خلينا نفرض. يعني أنت ليش تتدخل بهذا الموضوع؟ فأنت تحس إنه هو ممكن
1: مو أكو حالة أنت تحسين خلق الشخص، أكو حالة حتى لو الإنسان يريد ينصحك بس المفروض ما يتدخل، يعني يحتاج يتلافى.
0: طيب. فهمتك. طيب أنا كلش أشكرك يا نصرة، نورتني، أتمنى لك يوم حلو. شكرا. عيوني أنت. باي باي. نصرة شو آخر اتصال؟
2: الله الله يا إيه
0: عبالي أنت تصفق والله.
2: الله يا إيه الله، رائع وجميل ومفيد.
0: عندنا اتصال أخير بس أتمنى يكون سريع. ألو ألو ألو،
3: مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: هلا عبير، شلونك؟
0: هلا.
3: بالاضافه بالوقت الضائع.
0: بالوقت الضائع تدامه يعني بعد هاي الكره بدمك، حتى جيتك بالاتصال بالوقت الضائع.
3: شوف احنا البرنامج يسوي رومنتاده.
0: اي شلونك سيوف، ايش اخبارك؟
3: الله يخليك عبوره، تحياتي ليش، تحيات المخرج وكل المستمعين.
0: هلا قلبي نورتنا. يلا قول لي شنو التصرف
3: في شيء عبير من الصيد طلعه ويا جماعتي.
0: من الصيد طلعه ويا جماعه. اوكي
3: هاي رد راسا جاوب راسا.
0: اوكي
3: يعني واحد من يطلع ياخذ راحته مو صحيح؟
0: صحيح.
3: مو كل ساعه لازم يجاوب مو صحيح؟
0: ايه
3: سوي الجهاز تحويل وانتهى الموضوع. فهم يضوجون من هاي الحاله،
0: فهم من باب الاهتمام بيك انه انت
3: بالضبط.
0: بس انت تحسها لا، هذه سيطره وتحكم بيك بحركاتك.
3: ايوه يا
0: أو بحركتك
3: يا جماعتي، وكل لحظه لازم اجاوب بالحريه مو صحيح؟
0: اي تحبون كيفكم
3: يا حلوه الحريه.
0: اي دربي بس ازدحام والله شويه، بنزين ماكو بالحريه. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا، انا كلش اشكرك.
3: اتصال حلو عليكم وخميسكم حلو ان شاء الله.
0: يا صدق اليوم خميس، والله استذكرت، شكرتني باكر الجمعه. اوف يلا مستمعينا، اكيد وصلنا لختام حلقتنا. قبل ما اختم اقدر اقول لكم انه مو كل موضوع او مو كل تصرف يجي بعنوان اهتمام يكون اهتمام حقيقي. احيانا بعض الناس يخلطون بين الحرص والسيطرة وبين الخوف والمحاولة المستمرة بالتحكم بحياة غيرهم. الاهتمام الحقيقي يخليك مرتاح وقراراتك مو يفرض قراراته عليك. السيطرة راح تخليك تحس بأنه أنت مراقب أو مجبر حتى لو كانت النية هي زينة. الاهتمام الحقيقي يفتح لك باب الاختيار، أما فراح تخلي الباب مفتوح باتجاه واحد فقط، وبين هذين الاثنين أكو خيط رفيع، وكل شخص يشوفه بطريقة مختلفة حسب تجاربه وعلاقاته. إذن بالأخير نقول لكم مو كل سؤال متكرر هو اهتمام يا عالم، ومو كل نصيحة مستمرة هي حرص. أحياناً النية تكون طيبة لكن الطريقة تخلي الطرف الثاني يحس بأنه فاقد جزء من حريته. المهم نعرف شلون نوازن بين القرب والاحترام، احترام القرارات الشخص المقابل. عموماً تحية لكل مستمعينا، شاكرة كل اتصلوا بينا، أتمنى لكم يوم حلو، نهاية أسبوع حلوة إن شاء الله، يا رب يكون خميس مبارك للجميع. نختم وياكم ليش باكر عندنا برنامج شاكو. نختم وياكم ونلتقيكم يوم السبت إن شاء الله ساعة واحدة بدرس شاغر. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع، قروض بدون كفيل توصل

0: 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
1: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
4: بانجور، بانجور، بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: بالصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: انت شو يا

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق أجمل تحية لكل الأشخاص راح يكونوا معنا أيضا من خلال البث المباشر التيك توك، وأيضا تحية لكل الأشخاص اللي راح ينضمون لنا في التطبيق. تحياتي لكم جميعا. الحقيقة في البداية قبل بداية البرنامج نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى مقام المرجعية الدينية العليا وعموم العراقيين والمسلمين برحيل سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق اليعقوب محمد إسحاق الفياض، وسائلين المولى عز وجل يتغمد الفقيد الراحل بجنانه ورحمته الواسعة، وأيضا نهنئ الجميع بعيد الغدير، ونتمنى للجميع إن شاء الله أن يبقى هذا الثبات وهذه القضية تبقى هي خالدة عند الجميع، ويبقى رمزية الإمام علي هي رمزية رائعة جدا والتي نقتدي بها بأعمالها الصالحة، وأن نعمل جميعا على أن نفهم إلى أن هذه الشخصية العظيمة هي واحدة، يعني حقيقة هي واحدة من الشخصيات التي يجب أن يقتدى بها بكل تفاصيلها، على الرغم من وجود بعض اليوم اللي ممكن هو يمكن يتحدث بطريقة مختلفة أو يحاول، وطبعا يحاول أن يشوه هذه الأفكار، بس لكن يحاول أن يركب الموجة. فلذلك حبيت أن نفتتح البرنامج بهذه التعازي، وأيضا بهذه الكلمة اللي تعبر عن كل العراقيين، هي ليست تعبر عن فئة أو طائفة أو ديانة، عندما يحصل مثل هكذا جانب يجب أن نتحدث به شئنا أم أبينا، لأن كل إنسان اليوم بينا هو لديه

قدوة، وهذه القدوة اللي نتحدث عنها يجب أن تكون حاضرة بعملها الصالح، والتي لا يختلف اثنين أو اثنان لا يختلف اثنان على أنه العمل الصالح الذي جاء للشخص الذي نقتدي به عليه على الأقل يعني علامة استفهام واحدة. فلذلك يعني كل المواساة لكل المسلمين، وأيضا أتمنى إن شاء الله أن تبقى قضية عيد الغدير وهذا الجانب رائع جدا، الولاية عندما كانت محط لغط ذهبت باتجاه شخصية لا يختلف عليها اثنين بأنها حقيقة مفتاح باب العلم.

حقيقة هذا يمكن يدفعني لأنه يعني أطرح سؤال وأخليه موضوع حلقتنا لهذا اليوم، للحقيقة لن نجد أفضل من هذا يعني الموضوع. إحنا في حياتنا دائما ما يكون عندنا نوع من الأشخاص الذين نقتدي بهم، ممكن في بعض الأحيان نخليهم قدوة عندنا. طبعا هذا القدوة ممكن يكون هو شخص قريب عليك، يعني مثلا واحد مرات يقول لك انا اقتدي او قدوتي بالحياه مثلا ابويا، واحد يقول لك قدوتي اخويا، واحد يقول لك مثلا قدوتي يعني شخص درسني في جانب معين واثر بي واصبح قدوتي، اشوف اقبالي قد يعني احاول ان اخطو خطواته. واكو واحد مثلا يقول لك لا والله انا مثلا قدوتي مثلا شخصيه عامه، اكو واحد يقول لك انا قدوتي في هذه الحياه يعني لقيتها في شخص معين، شفت كل تفاصيله، أحب أن أكون مثل. طبعا الاقتداء دائما ما يكون في بعض الأحيان عفوا يكون في مثلا بالحياة الاجتماعية، واحد يقول لك مثلا قدوتي بالحياة الاجتماعية فلان أو الشخصية الفلانية، واحد يقول لك أنا بقدوتي بالعمل فلان، واحد يقول لك أنا قدوتي بالتعامل مع الناس فلان. وأكو واحد يقول لك لا أنا قدوتي بكل ذني، واحد هو شخص أمامي كان موجود وشفته وتفاصيله يمكن بالنسبة إليه تعتبر هي محط احترام وتقدير. فلذلك يعني راح أسمع من عندكم من خلال طبعا الاتصال على أرقام الهواتف إلى أن تقولوا لي منو أنت أو أنتي، منو قدوتك أو قدوتك بالحياة. والقدوة يجب أن يحمل جميع، أنا قلت في البداية قلت إلى أن القدوة هو بتفاصيل مهمة جدا. أولا أن ما عندك ولو شك 1% إلى أنه هذا الشخص ممكن يكون إنسان سلبي أو يكون ممكن إنسان عنده يعني خطأ كبير. ليش؟ لأن إحنا نتحدث عن الأخطاء الصغيرة إلى رب شر، والله يمكن ذهبت بأكثر من الكريم إلى أنه كثير من الأخطاء التي قد يمر بها الإنسان، وهذا طبيعي بدليل هنالك لدينا جنة ونار، وإلا لم كنا بدون أخطاء كان هنالك بس جنة، ماكو، احنا كنا نروح هناك. وبالنسبة لنا العراقيين شوي موضوع الجنة بعيد على العموم. فبالتالي اكو واحد مرات يكون اكو واحد مثلا انسان يعني احنا علينا، احنا عندنا كافراد عندنا عليهم مثلا 1000 ملاحظة، بس هو بالنسبة له شايفه انه هو جيد، خلينا نقول اخذ خطواته وصارت وياه جيدة. اكو واحد مرات يقول لك انا عندي قدوة شخص و هو عنده هواي من الأخطاء، قدوتي بأن استفادت من أخطائه. يعني مثلا واحد يقول لك أنا أخذت قدوة سي من الناس ولكني استفادت من أخطائه. في يوم من الأيام سئل هتلر، عرفوا هذا القائد العسكري الألماني الحقيقة، وأنا أعتبره واحد من القادة اللي هم سجلهم التاريخ. هسه شلون سجلهم؟ ليش سجلهم؟ ما أدري، هم سجل التاريخ ولا زال إلى اليوم منذ وفاته تقريبا صار حوالي 70 سنة إحنا نذكره. على العموم في يوم من الأيام كان عندي قدوة فلاح كانوا عندهم بالقرية مدري وين، يقول شفته أنا هذا اللي لفترة طويلة صار قدوتي. فسألوا قال له ليش يعني إيش معنى هذا كان قدوتك؟ فقال لهم هذا صار قدوتي لأن شفته هو عبارة عن إنسان صابر وتنصح الغنقة مو طبيعية، ويستطيع بها هو يقول ويستطيع بهذه أو بهذا القطيع، طبعا قطيع يعني صائلة، ويستطيع بهذا القطيع أن يغزو كل الأراضي الزراعية والمزارع والحقول التي مجاورة إليه. فلذلك يقول أنا خليته هذا إلي، بمعنى أنه أنا هنالك أشخاص أخليهم يعني أداريهم ورتبهم وكبرهم عندي، وهذول راح يكونوا منقادين إلي. ولذلك هو قاد هذا الجيش ودخل بهذه الحرب اللي طبعا كانت بالمعايير في البداية هي ناجحة، ثم بعد ذلك يعني اعتد بروحه وأخذ نوع من الغرور وخسرت، يعني ألمانيا كانت هي شوية خسرانة في هذا الجانب، وبعدين انتهت القصة مثل ما كلكم تعرفوها والمعرفة خليه يروح يسرج. فالجانب اللي نحكي به لأن هنالك لدينا قدوة، فهو هذا الرجل يقول لك أنا يعني مثلا هتلر ليش أنا جبته، هو عسكري ما له خص بالموضوع، بس لكن كان قدوته مزارع وحب الفكرة بي وبقى أمامه ومشى على هذه الاستراتيجية. وهذه الاستراتيجية اللي نحكي عليها هي استراتيجية كان يجب أن يعدل عليها لكنه ما عدل. هذه في قصة قبل ما تجي سالفة المديتيشنز وبناء الذات
وهذا السوالف. كان العالم كل واحد يحير بروحه وينظم نفسه بطريقة التي يراها جيدة. إذن سؤال حلقة اليوم يقول: من قدوتك في هذه الحياة؟ وطبعا خلي في بالك اليوم مثلا واحد يجيني شوي يحمى يقول لي مثلا أنا قدوتي فلان شخصية، إذا كانت دينية، إذا كانت سياسية، إذا كانت ممكن اجتماعية، ويقول لك أنا قدوتي فلان. طيب والسؤال راح أسألك كان وراء من يعني شنو اللي اقتديت بيه ومشيت عليه مثله؟ ستقول لي صفة أقول لك هذا مو قدوة، هاي تأثرت بشخص. تمام؟ حتى نعرف احنا. لأكو مرات التأثر يختلف عن الاقتداء. أن تقتدي بشخص يعني تمشي مثل ما هو مشى، تعدل على بعض الأخطاء التي قام بها وترتكب أخطاء أخرى. هيجي الفكرة. فإذا هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم موجود لي على تيك توك. تحياتي لكم جميعا، تحياتي من الصحفي والإعلامي حسين البياتي، كل الهلا بك، أهلا وسهلا. قادم حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد الرشيد، أهلا وسهلا. حسين البياتي هو كاتب، شفتك والله حبيبي، تحياتي لك. المهم أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115 و07-8-02-116-117 وعلى 07-20-1

0: 1-1-4-1-5.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عدا الجمعة ساعة واحدة غر.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

في موضوع القدوة، الحقيقة يمكن أكو هواي من الناس تفكر إلى أنه القدوة يجب أن يكون شخص يعني عنده، خلي أسميها بيفد رمزية كبيرة كلش، أنه هذا شخص هو القدوة مالتنا واللي يصير مدري شنو، ولكن في بعض الأحيان ما يكون هو بهذه الطريقة. يعني دائما تروح العالم تدور على قدوة بينما تلقى مثلا هنالك شخص قريب عندك أو أمامك دائما وتقدر تتعامل وياه وتستطيع الاقتداء به. ولا يشترط، يعني لا يشترط بأن يكون الشخص اللي أنت تقتدي به هو مثلا من نفس بلدك وديانتك وأفكار، لا، هو ممكن أن تقتدي بشخص أنت هو مختلف تماما، لكن الظروف التي عصفت به أو الظروف اللي صارت وياه أنت تقدر تشوفها كحالة مشابهة لظروفك. هسه ممكن مو نفسها، بس مثلا أكو واحد يقول لك أنا من رحم المعاناة، أما الشعراء من رحم المعاناة وطلعت وأخفقت بالبداية بأكثر من مرة. يعني البارحة كان أكو حوار ويا شخص وده يتحدث على أنه كيف الإنسان ممكن يحاول مرة ومرتين وثلاثة وبعدها يصل وثم يصبح عبارة عن قطب من أقطاب العالم، اللي هو إيلون ماسك. وكان يطرح هذا المثل، يقول إيلون ماسك شلون بالبداية ما رحمته وبعدين بقى عنده 400 دولار، مدري 4000 دولار، رجع اشترى فيراري 400000 دولار واشترى فيراري وبعدين دخل إلى نادي فيراري. فهو ده يتحدث بهذه الطريقة. مرات إنسان يقول لك أنا ما أحتاج إلى رأس مال، لكن أحتاج إلى عقل مالي، عقل يدير العمل المالي. هو احنا شفنا يمكن من الناس اللي طلعوا من خلال الفترات اللي مضت، اذا كان بسالفة سرقة، اذا كان بسالفة جهد، كيف صار عندهم اموال وهذه الاموال كبرت والى ان وصلت الى هذا. شو كنت ضبوه بس فهمني، اوكي ما اعرف المهم اي شلون ممكن صار عندهم اموال لكن ما عرفوا يديرون هذه الاموال، لان عندهم مشكلة صارت هي انهم ليسوا ذو عقلية مالية، ما يعرف. يعني هو مو يهم الموضوع المالي، هو بالنسبة إلى عاش واعتاش على أن يكون تابعا لصاحب القرار، ما يعرف هو يتخذ قرار. ورأس المال دائما يحتاج إلى إلى إلى عقلية المفكر وليس المدبر، يعني اللي يفكر شلون تصير بس مو اللي يروح يدبرها أو يرتبها. والناس مرات يعني أكو أشخاص، إحنا مثل ما إحنا شفنا عبر التاريخ، أكو ناس تجي للدنيا هي تقود ما تنقاد. ستقول الشعب العراقي، لا، الشعب العراقي أصلاً أكثر شعب هو ينقاد ولا بعياته قاد، بدليل كل الثورات اللي هو سواها تخرب بالنص. فلذلك هو طبعاً ناسه الفرد العراقي أكثر فرد متنمر على كل شيء ماكو. يعني صراحة الواحد يشي يغالي على الموضوع، إلا ما بعض الأفراد الذين وصلوا إلى مرحلة من التصالح مع النفس وافتهموا هاي الفكرة وعدلوها. لكن ناس لحدها ما مفتهمة، تعتقد هي إذا مشت بالشارع وظلل السيارة وفتحت الصافرة العالم كلها راح يعني تخاف من عتها، ومو خوف ومناسبة. هسه اليوم إحنا السيارات التي تعمل بهذه الطريقة تحتقر حتى وإن كانت المسؤول. يعني ذاك اليوم من فمك ودينك النائب عزيز ناصر حكاها، قال ليش هو المواطن ما تضلل سيارته وسيارة النائب حتى ما يدفع فلوس النوب؟ هسه نائب انت عندك فلوس، هسه تدفع هي 5 ملايين حسب قرار مدية مرور عامة ويا الموافق 5 ملايين بالسنة. شو ما عندك 5 ملايين؟ شو نائب فلوس ماكو؟ معاون مدير عام، مدري معاون وكيل، مدري شنو، عدنا الجمهوري صافة طلع مقدم رشوة 200 مليون، انت ما عندك. المهم ولا تجدد بعدكم هسه، بعد ما صار المنافع الاداريه شويه سهم الحديده حاميه، طلعوا ملفات وهاي عجبت مال وزاره التربيه، طالعين ملف حلو كل الجميل. المهم، فاذا بالتالي البعض من العدنا يرى الى انه هو يعني هذا الشخص هو ممكن ينقاد ما يقود، فذاك لا يمكن ان اعتبر من

ينقاد هو قدوة. أنا لازم أقتدي بالذي يقود عندما يقف في المعركة والواحد. وكانت واحدة من سنن المعارك قبل من كانت أيام الشجاعة وتشب وجه مقابل على قوة جنائية كبيكة. شايل سيفه ويوقف القائد والواحد وينطي أمر الهجوم ويقول لهم هجموا. الجماعة يهدون قدامه، هو يجيك على الحصان طربك طب كفلة 4-5 كتل، عاشت الأمور مشت 100%. يصير أهميته طبعا هو مهم، ولكن هنالك الأقل من أهمية لكن أكثر رمزية، أو العلم لصاحب الراية هذا لازم يبقى. هاي الطريقة كيف يمكن تسقيطها هسه؟ أنا واحد مرته هو قائد، إحنا اليوم عندنا قائد وعندنا الأشار. الأشار ترى هو حامل الراية بالمناسبة. الأشار ما تعرفوه هيومن ريسورس، أي بشرية، موارد البشرية، موارد البشرية. فهم هذا هو حامل الراية. ليش؟ لأن هذا الشخص الذي يحتك مباشرة معه ويعطي أو يقوم بعملية تنظيم الجيش. هاي هيك القيادة تصير. قيادة العمل تختلف. هسه مثلا احنا انا على مستوى الإعلام وهي شايف ناس يعني كإعلاميين روعة، 4 ما يختلفون عليهم، بس من يجي هو يكون يقود يفلشه تفليش، ما بين يفلسك ما بين ما يعرف يتصرف، تحسه معزوم غير عرس. ولذلك تسقط المؤسسات بعدم وجود قائد حقيقي للمؤسسة. لأن القائد الحقيقي شنو؟ أنا ليش اليوم يعني هي كانت بالبداية، أحكيكم واحدة من أسرار الإعلام، كانت بالبداية يجيبوننا مدراء مو يعني صديق المالك، قرايب أبو المال، مش جدي ما يعرف كجيبه، وهي إدارة كل إدارة. الإعلام ما يدار بهذه الطريقة، يدار بطريقة مختلفة. فلذلك هذا يجي ما يعرف مصور أو مخرج، أو مع احترامي واعتزازي بهذه المهنة لكن هي مهنة جميلة جدا اللي هو بالخدمات، يفلش لك مؤسسة كاملة. لا ما بالعكس، هذا جيد. عمر سمراء تحياتي لك حبيبي، هذا جيد بالمناسبة. هذا بالنسبة لبعض الأشخاص اللي أعرفهم أنا حاليا هذا رقم واحد يعني جيد. بقي وين دي احكي لي عن أحد المدراء كنت أعمل في مؤسسة أنا سابقة، وبصراحة يشاد إليه يعني يرفع له القبعة. وكل أصدقاء يعمل بهذه الطريقة، طريقة الفريق الواحد. وإحنا نعرف قنوات أغلقت بسبب مدراها. فلذلك هذا اللي مو لما نشوف أنتكم مشروع وهذه القيادة الجيدة يشار إلها ويشار إلها إنه هذا أقتدي به. بس ما أقتدي لي بواحد أنا طاب لي 4-5 مشاريع كلينس بالشارع ما أعرف يبيع، عشان نبتاع أقول له تعال أنا أقتدي ما ترى. ممكن أقتدي بأب عاش كل حياته موظف وما طور أبناء عائلته. الحكي التطوير مو الدراسة، مو الدرسهم، مو طلعهم كلهم دكاترة وانت موظف، ما له خاصة. هذا جزء من واجبك انت الأب، واجبك انت من خلفت ورتبت أمورك وتزوجت، واجبك أن توصل هؤلاء الأولاد إلى بر الأمان بعد وراهم وكل من. بس بالتالي أنا ما أقدر أقول عن واحد شخص عاش بالوظيفة أو بعمل محدود أو مشي العائلة، مشيتها الله مشاها مو أنت، لأن الله يرزقك، الله رزقك على وجههم، هاي دائما يقولوها أهلنا. فما ممكن أقتدي بالشخص أو بالأب أو بالأم أو بالأخ اللي كان شيء وأصبح شيئا أفضل. وعندما أصبح شيء أفضل أو أصبح شيء جيد خير عم على البقية. هاي الفكرة بالقدوة. بعد القدوة ترى بالمناسبة هي فد شيء كلش مهم بالحياة. أي شخص اليوم هسه يسمعنا أو ممكن يتابعنا على الانست ايش اسمها تيك توك، أي واحد اليوم يتابعنا أو يشوفه ما عنده قدوة، راجع نفسك أخي ولا ترفع سقف توقعاتك بالقدوة مالتك. اكو ناس يعني احنا كنا نعرف في ديننا الحنيف

0: اقعد على صفا مويه ما كان موضوع معزوم انت بالعرس. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو مساء الورد.
0: مساء النور يا هلا مرحبا
1: حبيبي ابو السلاطين، كل عام وانتم بخير والثبات على ولايه امير المؤمنين اجمعين ان شاء الله.
0: الله يخليك في دول عينك. الله يسلمك
1: يسلمك ويعافيك. تحياتي لك وللعمار وكل المستمعين. معك مصطفى التميمي.
0: اهلا بك يا مصطفى
1: حبيب قلبك.
0: سولف لي منو انت او تقول هذا الشخص ممكن اعتبره قدوه.
1: والله انا بصراحه قديم الوزير كنت متاثر بي. أشوفه وحنانه على العائلة وعلى أهله وعلى والدتي، ويعني الصبر والعزيمة والإصرار اللي عنده، وبصراحة كنت يعني متأثر بيه كلش. والوالدة هم يعني كنت أشوفها شلون يعني تتطلب الدعم الإيجابي للوالد ولأخوتي الأكبر مني وخواتي والدعم، واشوف الضيمة يعني انا بصراحه من كبرت يلا وعيت على
0: هالموضوع يلا عرفت شنو معنى الضيمة
1: يعني. بالضبط يعني كنت اشوف الضيمة عندها تشوف بسلاسه ما تحس يعني تسوي من لا شيء شيء ومن الماكو اكو وما تحسس والدي بهالموضوع. فبصراحه يعني انا محظوظ جدا بوالدي ووالدتي، يعني مو شيء والدي ووالدتي الله شاهد بس يعني يعني هو
0: تحكي عن تجربتهم
1: أغلب بالضبط. وأستاذ سلطان أغلب العراقيين في فترة الحصار يعني الأمهات ساندوا يعني أزواجهم بصورة مو طبيعية. إيه
0: طبعاً
1: إيه يعني خاصة صنع وجال، يعني هاي اللي أنا اللي أشوفه قدام عيني اللي سوت الكبة واللي سوت تخيط واللي قامت تخبز واللي تبيع الحصة الزايدة تعطي فلوسها لرجلها حتى يمشي بها أموره. يعني وأنا يعني والدتي كانت من هذا النوع بصراحة. ووالدي هم يعني رجل عزة نفس يعني عزة نفس وكبرياء، ما كان يعني يروح يعني يطلب أشوفه من عمامي اللي هم أخوانه. وأنا أحد عمامي كانت أموره يعني بيتش الفترة زينة. ما راح له ولا طلب منه بيتش الفترة ولا أبد، ومشي الأمور باللي هو مشاه وهاي. بصراحه يعني هم قدوتي بالحياه، وانا الحمد لله واشكر مختدي بهم، وان شاء الله اللي اقدر عليه اكمله
0: ان شاء الله. هاي هم يتمنى. هاي بالمناسبه هاي اهم، عندما تقتدي بشخص هي عباره عن رساله، عندما تقتدي بالضبط. بشخص حاول اولا ان تكون انعكاس ومراه جيده له، وثانيا ان تكمل ما هو سوى، يعني تعدل عليه. يعني
1: اكمل ما هو اللي كان يريد يطمح له وما قدر يسوي في سبيل افرحه.
0: ميم صحيح ميم. بس احنا مرات احنا حتى القدوه مالتنا قد يقع في اخطاء، وهو بشر لازم يقع في اخطاء
1: اكيد.
0: فلذلك انا ممكن اليوم استفاد من الاخطاء التي هو وقع بها وشلون اقدر اعدلها.
1: بالمناسبه استاذ سلطان، النصيحه اللي تعطيها اياها والدتك او والدك اخذ بها وانت مغمض، لان هم دول اقرب اثنين يتمنونك الخير ويشوفون مصلحتك ويتمنون انت تصير افضل منهم. بس دول الاثنين
0: هي قاعده كل ابائنا وامهاتنا الوحيدين اللي يحبون يصيرون سمنتهم هم اولادهم بس.
1: بالضبط. يعطيك نصيحه اخذها وانت مغمض بصراحه، لان هو افهم منك تجارب الحياه وهاي، واكيد يتمنى لك الخير. يقول لك هاي صح جيد، هاي خطا تجنبها.
0: صحيح.
1: تحياتي لك يا حبيبي. روح انت.
0: شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. شكرا. يعني بصراحة شوفوا حتى نكون منصفين إحنا ولا منغض البصر عن هذا الجانب، إلى أنه مو كل الآباء هم ترى والأمهات هم جيدين في هذا الوقت. يعني أنا حاليا إذا أريد أغربل أجيال من الآباء والأمهات، حتى في جيل أجدادنا وبيبياتنا ما كانوا كلهم زينين، الأغلبية كانت زينة أي، بس أكو كانت بعض الحالات اللي هي مو جيدة. هذا اللي على سالفة حرم أهله كان عبارة عن إنسان يعني تصرفاته وقراراته أذت عائلة كاملة فعادي. بس المشكلة وين؟ المشكلة إحنا جيل بعد جيل دي يزيدون عدد الآباء والأمهات السيئين على جيدين. يعني ما ممكن مقارنة مثلا اليوم سلطان بجدة، ما ممكن. تقول لي الظروف؟ لا مو الظروف، احنا نحكي عن آلية ترتيب وتنظيم وإدارة عائلة تختلف. طبعا الأعداد تختلف لكن الاستراتيجية واحدة، فما ممكن. وما ممكن مقارنة

0: مثلا مثلا هسه ابني بجده اللي هو والدي الله يرحمه، ما ممكن، ما نقدر. فلذلك الجيل جيل بعد جيل عملية إدارة العائلة اختلفت عندهم. فلذلك احنا مو كل الآباء ممكن ناخذهم قدوة، انا قلت، ولا كل الأمهات قدوة، ولا كل الأخوة. اكو واحد يعني صديق عندي انا اعرفه، هو اخته قدوته، دائما يقول انا اختي يا بليش، يقول امنا وابونا توفى واحد ورا الاخ سنة بسنة، فهي اكبر من عنده، طبعا هو يعتبر من الولد اللي هو يعني مو ولد، هو الولد الخمسة، هم يعني خمس اخوة وثلاث بنات، فهو اخته الكبيرة وراها هو فرق ما بيناتهم 4 سنين. يقول هي تخيل واحدة توفى ابوها عمرها هي كان في ذلك الوقت 14 سنة، هو 9 سنين، 4 سنين 3 سنين يمكن، المهم اي صح 5 سنين فرق. يقول خالتي فترة وبعدين لحد ما صارت 20 توظفت، عاد هي ربتنا كلنا. ثم دقدق واحد ورا الاخ، فصار الموضوع الى ان الاخت الكبيرة هي ربتهم، فلذلك هو يعتبر اخته قدوة، يقول لي قدرت تدير هذه العائلة، بنات احنا يعني عند 4 بنات وثلاث ولد 7، هم حقيقة موضوع كبير جدا عليها. فإذاكم يصحوا لها يعني أمي. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: سلطان الحبيب،
0: يا أهلا،
1: شلون الصحة،
0: شلون الأخبار، موقف
1: مشتاقي لك ومبارك على المشروع الجديد.
0: حبيبي بارك بيك إن شاء الله يا رب. سالف لي، منو قدوتك؟
1: يعني بصراحة ما عندي أحد قدوة.
0: ما عندك؟ ليش؟
1: لا يعني ممكن أكون على مر العمر 37 سنة أكو أشخاص تصرف هنا تصرف صح، هنا تصرف صح، بس من تجي أنت جمالا لا أنت تريد تصير مثل أبوك ولا تصير مثل أخوك
0: صح،
1: ولا تصير مثل كان بالدنيا على قولة ماكونهي. وكان يقول أنا نفسي بعد 5 سنوات هو القدوة، أنا نفسي بعد 10 سنوات هو القدوة، أنا دا أسعى على الشدو مالتي على الظل مالتي. يا ترى راح أوصل له أو لا ما أعرف. يعني فكرة القدوة يعني ما أعرف، يعني
0: كذبة،
1: ما مفتهمها، ما مفتهمها. يعني أنت يعني مثلا أنا أقتدي بالإمام علي، قبل شوية ولد هو ماجستير فلسفة، فهو يتناول الأشياء، يعني دكتور فلسفة حاليا دي يكمل دكتوراه فلسفة، نسى الستوري لطيف، يقول نهاية الستوري قال جملة حلوة، قال أنا ليس بحاجة أن تعرفني على علي، وإنما بحاجة لأتعرف عليك.
0: حلو.
1: فأنت من تريد اليوم على النبي طالب قدوتك، يا ترى أنت تقدر تتصرف وفق تاريخيا اللي نقلنا على النبي طالب مثل ما كان على النبي طالب يتصرف؟ صعبة، كلش صعبة. فالقدوة يحكمها هواي تفاصيل، ممكن الزمن نفسه إذا تغير عن أبوك عنك أنت ما راح تقدر تصير مثل أبوك. بيئة المجتمع، كثرة الخيارات، قلة الخيارات، صعوبة الخيارات اللي أنت كنت بيها، البيئة، أنت جزءاني في زمن ما عايشين بقرية، أنا من كبر صار عمر 20 سنة جيت عايش المدينة، النسفة كل الأشياء والمبادئ
0: صحيح
1: بالتالي صحيح. أنا أريد أتمدن، من إجيت للمدينة أريد لا أخرب المدينة. هاي كارثة أنه الناس من تجي المدينة تبقى قروية، وهذا هاي كارثة. أنا من أجل المدينة، المدينة هي الاحترامها إلى لبسها، من تروح للقرية، القرية إلى لبسها والاحترامها
0: صح.
1: وكل الأشياء تأثر على أنه القدوة شيء مفهوم. يعني كل الأشياء بالحياة هي أشياء غير مفهومة يقينيا، إنما ما تكون الفكرة دمثة أو قوية يبقى أكو جانب من عندها قابل للشك وقابل للتشكيك.
0: صحيح.
1: فإجمالا أنا ما عندي قدوة، عندي ناس مروا بحياتي أحترمهم، أحترمهم، أحترم آراء أصدقاء عزيزين، أخ كبير، أم الله يرحمها، أخت، أخوان، تفتهم شلون هم أخذت جزء يعني عقل الباطن أو كاركتر، يعني مو بكيفك أنت تأثر. مثلا أكو ناس عراقي

0: هو عراقي، صدفة الصدفة أنه ينولد باليابان أو ينولد بالصين، تلقى حتى شكله أخذ من أشكالهم، هو جيناته بيور عراقية.
1: اي اي صحيح،
0: اثنين ثلاثة حادين متابعهم
1: 100%.
0: فأنت تخيل
1: أكالف نيل عشات في اليابان، شكله صار ياباني، هي عراقية أصلا، طلعت أي مرات كبيرة عراقية، أتوقع من الغربية هي أعتقد.
0: أيوة ولد خليجي، خليجي هم عايش، وهسه شكله دا يتغير والله يعني إذا ترجع استورياته من الريلزات مالته من البداية شكله دا، لأن البيئة كلها طبيعتها كلها تغير.
1: اختلفت صحيح.
0: فأنت شلون تريدني أني أقتدي بعلي بن أبي طالب قبل 1400 وما أدري كم سنة، أو أبويا قبل يعني أني أبويا مواليد 39 تمام؟ الله يرحمه يرحمه ويتعافى. يعني أنا من ولدني بالتسعة وثمانين يعني وش قد عمره؟ 39 89 إيش قد؟ 50 سنة؟
1: أي تقريبا.
0: يعني تخيل أبويا 50 سنة وأني يلا إجيت للدنيا.
1: إيه.
0: هو 50 سنة من عمره بتجارب وحياته، جاني بعد وكبرت 20 سنة.
1: إيه.
0: تمام؟
1: ما ما ما ضابطه.
0: ما ضابطه انه انا شفت من عنده يا دوب الاشياء 50% حبيتهم 50% ما حبيتهم، جيت للمدينه حياتي تغيرت 180 درجه.
1: باهي هنا انا شوف هسه هنا صار عندنا خلل، هسه خليني اعقب عليها يعني بصراحه. هذا موضوع هو على قولتك القدوه، فد موضوع كلش كبير، بس احنا مرات ناخذه بطريقه عاطفيه، وهذا طبعا اكبر غلط يعني بالحياه كلها اصلا.
0: وهي هاي الكارثه يعني مرات نسولف انا وزوجتي اقولها انت هم تطمحين، انا اسف طولت كلش.
1: لا لا عندنا فاصل احنا نسولف فيه.
0: تطمحين يعني انه اولادنا او بناتنا اذا الله رزقنا يكونون مثلك او مثلي؟ قالت انا اسوي لها هاي فايف يعني نسوي من الجواب من هيك. قلت لها زين ليش؟ تقول لها انا هواي عندي اغلاط بحياتي، اتمنى انه انت تساعدني. واحد يساعد الثاني حتى
1: نقللها، اي
0: افضل من عندنا، اقل عقد نفسيه من
1: اي على الاقل رهاسات ما عندهم،
0: رهاسات ما عندهم. فلازم نحاول نخليهم نربيهم اول 20 سنه ببيئه وحده، مو مثلنا انه يريد يغير بيئته، وحاول بالبيئه اللي هو يكون فلكسيبل يكون مرتاح نوعا.
1: صحيح.
0: أني آسف على التأخير، كلش آسف، وأتمنى تكونوا كلكم
1: بالعكس. شكرا جزيلا لك، تسلم يا حبيبي، ممنون.
0: شكرا
1: لك. هلا بك يا منقذ. شوفوا هو الموضوع يعني إيش قد ما يكون متشعب، إيش قد ما يكون هو بتفاصيل ثانية، إحنا بصراحة يعني يمكن كنا نطمح إلى أن يكون هنالك لدينا فد نوع من القدوة كشخص معين، بس يعني يبقى هذا السؤال. خلينا نشوف أيضا من خلال طبعا مستمعين اللي راح يتصلون بينا من وعدهم من الأشخاص اللي هم يعتبروا قدوة في حياتهم. فاصل ونرجع إليكم في حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق.

0: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها بتوقيت الرشيد أف أم.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو؟
4: بعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
6: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت اكبر والفرحه اكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: ويوصل أكيد،
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
8: كلش سهلة.
7: أعلن.
8: أعلن. أعلن
7: على الرشيد.
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: 500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي يعني.

0: طيب مستمعي رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية، وطبعا في حلقتنا لهذا اليوم سؤالنا يقول منو الشخص اللي تعتبره أنت قدوتك؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617، وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا من خلال رقم الهاتف اللي هو 0 على الواتساب 0720114115، وتكونوا ويانا على الهواء. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون
0: الاخبار؟
1: شلون
0: احوالك؟ انت دزيت لي على الانستغرام بعد دزلك ما تجاوبني.
1: لا صدق والله.
0: والله.
1: ما صدق والله.
0: انت مو دزيت لي؟
1: تعرف شنو شوي احنا بس بشي.
0: اوكي.
1: ما طاب على الانستغرام.
0: زين.
1: بس شوف لي غير متصل. يعني
0: اوكي.
1: يعني
0: عصر. طيب.
1: بس ترى الاغنية بشي.
0: يا اغنية. ايه.
1: هو
0: على طول
1: هذا
0: الموضوع. هو لا مهند محسن عنده تفاصيل.
1: إيه بعد قبل 3 ساعات. أنا قبل شوية قاعد
0: منه. إيه.
1: يعني إحنا نايمين.
0: أنتوا قاعدين. إحنا إيه. أنتوا تبقوا نايمين.
1: إحنا بعد نايمين. إستوري قاعد. إيه بس ترى خطيرة يعني، هي حتى يقول المشكلة مو بالاسم، هذا كانت الإلافة شيء.
0: إيه.
1: ترى هو بداياته كانت يعني هاي الأشعار مالته.
0: خبر شنو يعني. شنو بدايتها كانت فيها مفردات جديدة يعني. ما حد يستخدمها.
1: إيه
0: وهو أبدع بيها يعني.
1: فيها فلسفة والله. فيها فلسفة كانت. هو أكبر شيء عنده لا يا صديقي يعني.
0: بعد يعني قل لي اسمع خير. أكون عايز تحبه. إيه.
1: إيه بس قديمة حيوانات حلوة يعني.
0: القديمات طيب. حلوة. إيه. طيب.
1: على ذكر القدوة. ما أدري الموضوع كبير سلطان، ما لو تخلي شخص قدوة لك الموضوع كله كبير. يعني في المناسبة حاليا أنا أشوف نفسي في المجتمع العراقي وايد ناس تأخذ أشخاص قدوة لهم بدون وعي، يعني غمضين وتأخذ إنه هو قدوة لهم. اللي هذا يصير عندنا الانحدار اللي يصير في المجتمع، سوء التصرفات، لأنه أكو ناس ما أخذ قدوة يعني هذا الشخص كل حدا فيه طبق كل شيء من شخصيته. زين مو مهم انه هذا الشخص يخبص.
0: هم اصلا عندهم مو مهم انه هذا الشخص يكون ممكن جيد او مو جيد، بس خلاص هم يقتدون به وما عندهم مشكله، لانه حتى وان كان اكو الف علامه استفهام عليه اصلا يعني
1: اخطاء عنده
0: اي ما يضر عندهم، لأن هم شايفين انه هو جيد وهي وجهة نظرهم طبعا.
1: هي وجهة نظرهم يعني. هي اكيد فقلت لك لهذا انه هذا المجتمع يصير فيه انحدار ويصير فيه صراعات بين الاشخاص، لانه حتى ما يحترم شخص الاخر. انه يقول له هذا الشخص خطا ما راح يقبل، هو يعتبره هو قدوة مات
0: 100%. دليل المراهقين عندهم سالفه انه دائما يعني عندهم مشكله بالاقتداء، يعني صح. المراهقين دائما يقتدي بشخص تلقاه هو يعني كلش تافه، بس خلاص هو مقتدي بيه وشايف انه هو جيد وما يقبل احد.
1: ايوه
0: يبكي من يشوفه. هاي السوالف مالته. يشوفه واشياء يعني.
1: فاذا ترجع عليه
0: كشخصيه
1: انا ما احب ما عندي قدوه كشخصيه. انا ما متحمل شخصيه انه عندي قدوه. انا ممكن انه قدوه نفسي اتحمل كل التصرفات اللي أنا أسويها، لأنه موضوع القدوة ترى صعب. تعرف ليش؟ لأنه أنت لازم تطبق كل حدا فيها، مثلا يعني سلوكه صفاته كلها تطبقها لازم.
0: صح.
1: زين.
0: لازم تكون أنت عبارة عن
1: الوقت.
0: عن نسخة أخرى من عنده يعني.
1: بس كابي مادة. فنفس الشيء. وبعدين أنت إذا تعتبر قدوة مثلا أكو أشياء يسويها خطا انت ما راح تسويها. زين انت شلون تعتبر قدوة زين وهذا الشخص سوى لك شغلات خطا زين وانت ما قبلت، اذا هذا مو قدوة. انا اقول لك اكو اشخاص تاثرت بيهم فعلا يعني اشخاص تاثرت بيهم
0: انا قلت التاثر يختلف يعني تماما
1: بالضبط.
0: أي.
1: كاسلوب مثلا حياته هذا، بس ما اعتبرهم قدوة يعني، لانه اكو صفات قلت لك هذه صفات اكو اشياء مو زينه ما احبها بيهم وما اسويها، فاذا بهاي الحاله يعني هم مو قدوة. هم لانه يعني هم انا تاثرت بيهم مثلا عشان عندي مدير يعني تربي بطريقه شو اسمه طريقه طريقه ادارته للازمه يعني ذكائه اداره يعني طريقه ادارته.
0: طيب
1: تعلمت من عنده هواي اشياء طبعا على المستوى المهني وعلى مستوى انه تعرف انت داخل ببلد انت ما تعرف كل شيء عنه فهو كان يعلمني ويدر شو اسمه فاعتبرته ممكن انه مو قدوه بس تاثرت به وايد تاثرت فموضوع القدوه يعني يا ريت لو اي واحد يفكر يعني هوايه قبل لا يقرر انه
0: يقرر انه هذا الشخص يقتدي به صحيح 100% طبعا
1: هذا اللي
0: تحياتي لك حبيبي انا اشكرك
1: حبيبي سلطان
0: شكرا جزيلا تسلم يا ورد هلا بك مع السلامه
1: عيد عليك
0: الله يخليك هلا اوكي حلوه ناخذ اتصال اخر الو
2: الو
0: الو
2: مساء الخير
0: مساء النور
2: شلونك سلطان
0: شو وين مختفيه
2: أنا
0: بالنسبة لي لا جاوبينا أول مرة على السؤال سألته أنت وين مختفية
2: عفوا ما سمعت السؤال
0: أنت وين مختفية
2: أنا مختفية لا خبرتك أول بارحة
0: أي أول بارحة راحت في أول بارحة بارحة كان الموضوع حامي الوطيس
2: ما أدري ما حبيت أشارك
0: لي يلا أوكي قولي لي
2: الجزء رأيت وفار الضياط هواي
0: نوت سولفي
2: أنا ما عندي قدوة
0: ما عندك
2: قدوة لأنه القدوة يعني أنه أنت تأخذ خطوة مثل ما هو بدون تفكير هو هيك أنا صار هيك مثلك ممكن أبدأ إعجابي بتصرف شخص بوعي شخص بأسلوبه بالحياة ممكن أقتدي بجزئية إن هو كشخص لا ما عندك قدوة
0: ما عندك
2: يعني أنا أشوف نفسي قدوة نفسي حسب منسوب الصح والغلط اللي عندي حسب منسوب الطموح اللي عندي دا اقدر احقق هذا الشيء فانا اشوف نفسي قدوة نفسي بس انه كشخص لا ما عندي
0: وتعتقدين انه بما انك قدوة نفسك هذا الموضوع جيد بالنسبة لك
2: اكيد طبعا خصوصا طبعاً. انه اذا انت حسب منسوب الصح والغلط اللي عندك انت تعرف هو صح والغلط
0: نسبي
2: يعني اي فحسب منسوب الصح والغلط اللي عندك انت اذا ماشي حسب رؤيتك فهذا الشيء معناته يعتبر جيد وحسب مستوى الطموحات فاني اذا اقدر يعني الحمد لله والشكر دا اقدر احقق يعني توفيق من رب العالمين
0: طبعا
2: فهذا الشيء من يعتبر جيد
0: اي
2: فاني اعتبر نفسي قدوة نفسي
0: ما تعتبرين قدوة نفسي جيد
2: والمشكلة يعني المشكلة الإنسان يوصل مرحلة من الوعي الموضوع كلش متعب
0: إيه طبعاً
2: يعني والله الوعي اللعنة للإنسان
0: مو هي عديش وجد عند الإنسان صوت الضمير عالي يصير عنده
2: يعني جديد الإنسان يحاول يوصل يثقف نفسه ويوعي وهاي بس بعدين يشوف نفسه إنه هو طب وبادي بعد ما يجي بطلع من عنده متعب الموضوع جدا
0: والدوامة مات صعبة توصل بيها نقاط
2: بالضبط هواي مرة تجيني لحظات من أقعد هيك أصلا بالناس البسيطة أحسدهم والله
0: يعني
2: أحسد هذول الناس اللي عايشين الحياة على بساطتها ميالهم
0: أنت بمناسبة هي وجهة نظرك بالبساطة بس مو بالنسبة لهم قد ما تكون بسيطة
2: أكيد طبعا طبعا وجهة نظرك بالبساطة ويعني يكون مستوى همومهم يعني
0: منخفض.
2: الشغلات اللي هم يعانون بها في حياتهم
0: أي.
2: ما أدري أنا أشوفها بسيطة
0: مو هي هم نرجع إنه مستوى ال خل أسميها الهموم اللي أنت تقصديها هم بالنسبة لهم هاي كلش عالية يعني هاي البيك مالتهم بينما أنت تشوف فيها إنه لا تقول يعني أكمرات مثلا ولا صديق عندي في اليوم قال لي أنا أتمنى يصير عندي يعني مشكلة إنه شلون أجيب خبز للبيت
2: بالضبط
0: فقلت له أنت تعتقد إنه هي هاي يعني صغيرة قال لي كلش صغيرة قلت له صغيرة لأن أنت عندك 10,000 بس تخيل لو عندك أنت ربع ولازم تجيب بلف إيش قد بالنسبة لك راح تصير مهمة هاي
2: بالنسبة لهذا الإنسان
0: كبيرة طبعا صعبة قلت له شفت فإذا بالتالي هي سهلة بالنسبة لك لأن أنت تملك 100,000 فبالتالي الخبز اللي ب10,000 واللي ب1,000 مو فد شيء بس انت بالنسبه لك الموضوع يعني كبير

0: ما تقدر توصل له. هو ذاك بالنسبه لشبير. طيب
1: بس هي حسب يعني حسب خبرتي بسيطه بالحياه. المشكله انه الانسان اشوفه ايش قد يصعد وعي الادراك عنده مسؤولياته تزيد وياها ما اعرف ليش.
0: اي صحيح
1: ما اعرف شنو يعني شنو الربط ما ادري.
0: اي والله صح
1: صعبه يعني ما هاي اللي تفكر على الانسان.
0: صح هي هاي وحده من الاشياء اللي هي اللي نقول عليها وعي. لأن أنت يكون عندك وعي عالي فتشوف أشياء تقول معقولة. طبعا مناسب وين يعني عفوا سخافتها ورا ما تخلص.
1: لا
0: والله وداتك ورا ما تخلص تقول هي كان شغلة هذه تنزعجتني من ذاك الوقت.
1: أي بس هي ورا ما تخلص تقول هذا هي أنت تكون طابق شيء أكبر.
0: أي مش ده كل شيء هاي.
1: هي دوامة بالضبط.
0: إيه دوامة دوامة كبيرة. لا لا دوامة كبيرة.
1: فالإنسان من يوع يعني من يوصل مرحلة بالوعي يكتشف إنه هو حتى ما يقدر يخلي قدوة لنفسه.
0: إيه
1: يكتشف إنه هذول الناس اللي هو جزء شايفهم كان بالعين الكبيرة بعدين يكتشف إنه أصلاً هم كان عندهم جانب أسود في حياتهم. فهو شلون يخلي
0: كنا عندنا جوانب سوداء إحنا ترى بالناس.
1: أكيد طبعاً طبعاً. أكو ناس ما تشوف هذا الشيء. ما تشوف. وايد هو ما تشوفه.
0: فإن تقول
1: شلون أخلي هذا
0: أنا
1: قدوة
0: إليه؟ مو شلون أخلي هذا؟ شلون كنت مخلي هذا قدوة إليه؟
1: أو شلون كنت مخليه قدوة إليه؟
0: هي خالي. طيب أنا أشكر شكرا جزيلا. ممنون منك. تحياتي لك يا وردة. شكرا هلا بك مع السلامة. باي باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: يا بحلو.
0: يا أهلا وسهلا.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
2: انت شنو انت بالي اليوم الظهر لو شنو
0: ليش
2: تعالك تعالك على الفيس على هذا الموضوع
0: ليش
2: انت تدري بتعليقات على الفيس
0: ادري بك انت تعليقاتك ناريه
2: احد الاخوه ناشر على شخص من دول الجوار انه هذا احنا نقتدي به واحنا ما ادري شنو
0: طيب
2: علقت لك قلت له يا اهل اهم انت عندك الدين ولا الوطن قال لا دين قال لا الوطن عفوا الدين قلت لا والله قلت الوطن قلت والدليل الله سبحانه وتعالى من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال وانذر عشيرتك الاقربين نذر مكه يعني نذر باختصار نذر السعوديه ما راح لليمن ما اجى للعراق من حب المواطن وحب الوطن قلت له صح كنا قال لي ايه انت من فلان فلان طائفه ما ادري شنو قلت انت ما طبيت على البروفايل مالتي بس اقرا اسمي شنو مو ابو علي
0: ذكرت مال علي حاتم قال غاب اسمي ميسي زين
2: حجزت اسمي ميسي والله يعني صارت اخر شيء مسح المنشور يعني قال ما حصل رجايل مسح المنشور والله شلونكم عيني
0: شلون الاخبار قل لي
2: بس هاي مو معناته انه انت تقتدي به وتمشي على نهجه هو مثل اغلبهم مثل تنموي عشان تنموي
0: لازم لازم كل مكالمه اكو كلمه تطلع ما ادري شلون ايه زين
2: انت ما انا صلى الله عليه وسلم تقص كذاب انا ليش لان الله سبحانه وتعالى يقول ولكم لقد كان لكم أسوة حسنة استمر وراها لمن جاء واليوم الآخر
0: وبيان
2: أغلبنا إحنا ما نسويهن على غلط
0: طبعا
2: أي فأنت لازم ما تقتدي بالرسول إلا تقتدي بالرسول إلا تسوي هاي الشغلات أو مو بس الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة عليهم السلام
0: طيب
2: بعض الصحابة
0: أي.
2: يا الله أنت توصل درجة الكمال والاقتداء بهم
0: حلو
2: ايه اقتدي بروحي يعني واحترم نفسي
0: والحياة حلوة والحياة حلوة وخلصت
2: اها مو خلصت ايه شنو بلال يقول لك انا اقتدي بوميم
0: ما شفتها وين هاي
2: بالقروق قالوا شيء كتب يقول انا اقتدي بوميم
0: ها مو
2: والله فاتو صف روز رايز رقم 37 قلت له انا اقتدي بالروز رايز والله
0: روز رايز 37
2: كذا حلو اي 37 شو هذا رقم تحياتنا لبروز رايز تحياتنا للجميع
0: تحياتنا له اي تحياتي لك

0: تسلم حبيبي، هلا مع السلامة. طيب خلينا نوجه تحية طبعا إلى صديقة العزيزة خديجة، تحياتي إليك وإن شاء الله يا رب دائما أيام جميلة ورائعة، وتحياتي من بغداد إلى بيروت. طيب شنو عندنا اتصال؟ ألو.
1: عم عندك اتصال؟ ألو.
0: من أنت؟ عم حتى عندي اتصال أنت.
1: أنا أبو حسين.
0: أبو حسين، شلون الأخبار؟
1: شوف صلت والله الأخبار تمام. أنت شفت اللي يسوي لي لفة يومية طلع
0: غلط. بس قوي.
1: بس لا مو قوي، أنا الحالة. أنا
0: رجاءً وجهات نظر، أنا أقول ده. قوي لا تقول لي لا مو قوي، وجهة نظرك مو قوي، هو قوي.
1: يا
0: Anyway.
1: إيه. Really. شوف سلطان. من بلشت الحلقة شفت مود الحلقة قلت هذا مو جوي.
0: ليش؟
1: بصراحة قلت ما أشارك، ما هذا الهدوء والجدية بالمواضيع.
0: أيه؟
1: تعبت منها.
0: أحب
1: هسا أنا أحب الفوضى.
0: زين.
1: بس استقطبتني كلمة إنه أنت إذا ما عندك قدوة روح راجع نفسك.
0: حلوة.
1: يعني ليش هي صارت القدوة بالحياة شيء أساسي؟
0: مثلاً.
1: لا سيلة كان يجاوبني. الله أكبر، صار لك 4 سنين تسألني. اي والله شيء أساسي.
0: أي شيء أساسي.
1: زين، أنا عندي قدوة عظيمة بحياتي مقتدي بيها، بس تعبت وما دا أقدر أوصل مواصيله. هو والدي العزيز.
0: اي الله يحفظه.
1: والدي الله يخليك حفظك والدك إن شاء الله. والدي معوق حرب. بس تاجر ناجح بالعراق. ها؟ هسه ما اريد احكي لك على الماضي، خلينا نحكي اليوم. عمره فوق 70 سنة، لا مجتمعه ولا بلده. فتح مشروع وحقق به نجاح اللي هو انا فتحته، انا اسسته، بس ما قدرت، تعبت. استلمه بشهرين، مشاه خلاه
0: ساعة
1: وردة. فقررت يعني ما اقتدي به، بس اروح التجئ له بالنصيحة بالسؤال. يساعدني، بس ما اقتدي به، تعبت ما قدرت.
0: شنو متعب بيه؟
1: يعني هاي مال يفصل بين مشاكل الشغل والشارع والبيت، ما يخلط شيء بشيء.
0: زين،
1: هاي كلش صعبه. انا لا يعني حاولت، بالاخير لا استسلمت، تعايم رضا، تعالوا ترى وضع المادي 1 2 3.
0: اي بينما ما فد يوم قايلها
1: هو ابد، وقلت لك هو
0: يعني ورجال تاجر،
1: عمره ما حسسنا معوق، عمره ما حسسنا هو خسر تجارته. لو ربح خلى مستوى الحياه ماشي تم معين، بالعكس يصعد ما ينزل. بس بعدين اكتشفت هو حارب، ده يحارب بالسوق،
0: ده قاتل. ايه وانتوا ما تدرون، وانتوا عايشين على نفس الليفل، ما اختلف عليكم شيء،
1: مختلف. ورغم هو رغم هو علمني شلون اشتغل وشلون اعيش، بس ما قدرت اخذ كل شيء منه. عندك اخويا عكسي، اخويا صار حر هم مثله، تاجر ومشى شغله.
0: في كل محمد اكو اشياء تتعلم، تقدر يعلمك اياها، واكو اشياء ما تعلم.
1: تيجي من الفطره.
0: شكرا. فطره، خبره، مرات خبرة، تجارب عافية. تجربه تجيك تفلشك تفليش، يعني تفكك من جديد وتركبك.
1: سلطان، تجاربي بالحياة مو قليلة، أنا مريت بأصعب تجربة بالعالم.
0: إيه عادي، لازم غيرت بيك شيء.
1: إيه بس أنا ليش قلت لك هي القدوة مو أساس بالحياة؟ أنت قلت لي لا، أنا رغم أنه ما قدرت أخذ قدوة واقتدي بي، بس حققت نجاحات حلوة بحياتي.
0: إيه زين، ليش ما تقول أنا اقتدي بنفسي؟
1: نفسي لا، هذا غرور انا اعتبر.
0: لا مو غرور.
1: انا كل يوم
0: اتعلم. هسه انت مو فخور بالانجزته؟
1: ما انا مو فخور من الرتم المعين، يعني الطبيعي تفتح بيت عائله.
0: ما لي خاص بي يعني هاي. هسه مرات هسه انا اقول لك من اجي، يعني اكو واحد يقول يجي عليك يقول لك انا فخور اشتري السياره، بالنسبه لي يعني صدق اشتري السياره سفد انجاز، بينما من اعرف هذا الشخص كان قبلها عنده ستوته ودخله المالي 250,000، وهو سوى سلف على 100,000، وحاول لمدة 3 سنوات.
1: هذا
0: هو
1: إنجاز.
0: هذا مو فخور بنفسه، هذا أنا لازم يعني أصفق له. فأنا هسه كنت ويا نور، يمكن أكو أشياء بالنسبة إن إحنا يعني مثلا هسه أنا وأنت هسه نحن نقول مثلا أكو بيت، أكو سيارة، أكو إنكم موجود، أكو سيفتي ماني، أكو على صفحة 100%. بس بالتالي شو وقت ممكن إحنا نوصل هاي المرحلة من هذا الشخص؟ ممكن من لما نوي كل هذه التفاصيل، مثلا تلقى مثلا ابنائنا متفوقين، هاي فخر انه انا قدرت اوفر له يعني عرفت أن أعكس كمية.
1: بس أنت خليتني أدرك الواقع اللي أنا عايشه.
0: موش دا أقول لك، فأنت تقول لي هساني لا والله يعني شنو مثلا مو فخور بنفسك والله اشتريت بيت، ليش وهذا مثلا لا. البيت اللي اشتريته اتجيت لقيت الفلوس محطوطات بعلاقة قبال البيت، قالوا لك ترى هالعلاقة لهذا البيت؟ ماكو ايش فيلم
1: سلطان. اني كل يوم احط لي هدف واعلي سقف اهدافي.
0: اي حلوه،
1: تفهمني شلون؟ فاللي اسويه وراي اشوفه يعني. بس هسه انت خليتني ادرك اني الحياه اللي عايشها لا صدق. بس هذا ما انكر نصائح ابويا وياي
0: 100%. ما بدي اقول لك هاي ما بيها النصائح والتوجيه. شوف احنا انا حكيتها بالبدايه، النصائح والتوجيه الاب والام واجبهم صراحه، هما مو متفضلين علينا. شنو المتفضلين علينا بي؟ ان ما ابوك في لحظة صارت ويا اللي هي تفلشت عندما كان بيت، هو عبارة عن انسان مدمر نفسيا، هسه مو ماليا ممكن بس نفسيا، قاتل وهضم ناس. يعني على مود نفرض انه يجيب لك التيشيرت الجديد، او مو يجيبه هو طبعا، هو فكرة ان اجيب اوفر المال اللي تجيب هذا التيشيرت، هو شايف فد 4-5 اشخاص هم اسوأ ما يمكن في هذا المجتمع، احتواهم او تصادم معهم حتى تجي انت هو جايب الكيا ويقول لك روح اشتري فلان تيشيرت. هي ايش قد تافه هاي الحكاية، انه عاجبني فلان تيشيرت مثلا ب50,000، اي روح جيبه بابا عادي ماكو مشكلة، بس هي هالخمسين ضمن خمسينات ايش قد عانى لحد ما جاب لك اياها. مو هي هنا الفكرة. فهذا اللي انا اعتبره انه هذا لا، هذا I which is proud يعني بابوي. بس بالتالي مثلا ما تقول لي مثلا اكل وشرب وروحه وجاي، لا يا بعد ايش خلفتني، ما اكو واجبات واكو اشياء اكسترا، مثل ما هسه احنا اولادنا اكو اشياء اكسترا. ابنك واقع الحال يقول لازم يعيش بالعراق ويعاني وياك ما تعاني، انت سويت الاكسترا اخذته ورحت لكندا وسويت تفاصيل، واليوم هو بكندا شخص كل مع طبعا موجود اغتراب، سوى بالنسبه لابنك انه عادي بابا يشتغل وبكندا احنا قاعدين.
1: لا اقول لك شغله على هاي مال، تدري انا بعد تجربتي قررت انه ما اتزوج ولا اخلف اذا ظليت عايش بالعراق.
0: اي شوف مثلا، شوف هذا اقول لك
1: يصير مثل ما صار بي
0: مثلا، مو هي هنا أنا. بينما شوف هسه المعاناة اللي اثبتت بها وجودك في كندا، ابنك ما شافها، ابنك شافك واب وقاعد بكندا واحنا قاعدين بكندا.
1: انا ليش مره حلقه من الحلقات قلت لك اقصر على نفسي في سبيل ادز للعراق يشوف اصله ويرجع. بس اكو شغلات قدرت اقتدي بها بابويا، مثلا الاخلاق، الادب، الكلام. من اعطي كلمه الشخص مقابلي اوفي وياه بالوعد.
0: هاي ارث
1: تعبتني اخذتها. بس بعدين اريد اوصل مواصيله لا حقيقه ما نرفع
0: ما تقدر ما. احنا بالنسبة احنا ما حد يقدر يصير مثل الاخ.
1: زين سؤال سلطان،
0: اي جواب.
1: انتخابات القدوه بعدها بالعراق؟
0: ما اعرف بعدها. يعني عمار يقول حسب وجهة نظره، تدري عمار يعني سيد عبد الكريم عبطان وزير التربية، فيقول بعد
1: هو لا أنا لقيت اسمه بمكان عمار.
0: ها
1: لقيت اسمه بمكان
0: وين؟
1: إبستين.
0: هو موجود تشوفت أكو لقطة يكون هو هذا إبستين وموجود ترامب قاعد على قنفه. لا لا بس أقول لك هسه مو هو هذا، وأكو واحد وراء وفوتون ثلاث بنات صغار، أكو واحد لي قاعد واقف لازم إضاءة، هو هذا عمار.
1: يا حبيبي لابس حزام بسامير. والله هذا المودة مالت. شكرا والله أنا أشكر هاي الحلقة فرحتني. أنا كل خميس ضوجوني بس هالخميس فرحتوني خليتني أدرك واقع الحال اللي أنا عايش.
0: يا أحلى لازم سوي العصر.
1: حلو تدلل. شفت البنزين 50 لتر
0: 96 دولار. بس انت زين شبيك، انت اسوي 95 جا 96 شبيك ايدك حلل
1: مو ها. لا اريد توصلها للمية حتى حصل غسلة بلاش ما تفصل.
0: اوكي
1: حبيبي السلطان
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بيك مع السلامة.
1: شكرا على ادراك اللي اعطيتني.
0: هلا حبيبي دلل. هلا باي باي. يلا شعدنا اتصال فاصل. شو تريد هسه نسمع اغنيه؟ يلا 6 صوتي

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله،
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا مرحبا،
1: ان شاء الله بخير،
0: يحفظك يخليك. من وياي؟
1: يعني مهندس عمر وياك.
0: اهلا وسهلا بك، يا هلا مرحبا.
1: انا اليوم محظوظ جدا
0: والله، احنا المحظوظين بسمع صوتك.
1: لان اتصلت الصبح وحصلت تليفوني واتصلت فيك وحصلتك.
0: يا كل الهلا، تشرفاني.
1: الله يسلمك. الله يخليك.
0: والله
1: استاذ سلطان، يعني الموضوع كلش حلو كان صراحه.
0: الله يخليك.
1: يعني المواضيع تطرحها مواضيع جميله وهادفه.
0: سولف لي، من قدوتك لعد؟
1: والله يا ابو سلطان، اني قدوتي الدنيا.
0: شلون؟
1: نفسها. لان الظروف اللي عشتها كانت تختلف جزء عن ظروف هواي اللي بجيلي او اللي قبلي او اللي بعد.
0: تمام، شلون؟
1: اني الوالد عندنا مثلا فصل عندنا يعني بالإعدادية أو بالمتوسطة، بين المتوسطة والإعدادية يعني. أي. فاضطريت إنه أتعلم نفسي. يعني أنت تتخيل إن إنسان طالب بيشتغل وهو يصرف على نفسه وبالحصار، وهذا الحصار تأكيد عاشه وتدريبيه
0: طبعًا.
1: كذلك مسؤول عن عائلة.
0: شبيه الوالد هو؟ العفو، ما سمعته. شنو
1: الوالد؟ يعني صارت في ظروف معينة عائلية انهم تركنا يعني.
0: ها اوكي تمام.
1: فاضطريت انه انت لما تكون انت بعمر الرابع عام تكون مسؤول عن عائلة
0: طبعا،
1: ولازم انت تكمل دراسة، لازم تشوف عينك على عائلتك وتشتغل وتقرأ. يعني شايف تحت الصفر؟ اني من تحت الصفر. يعني إذا فوق الصفر يعني بنعين.
0: إذا فوق الصفر خير وبركة.
1: أي أنا تحت الصفر بالماينوس.
0: زين.
1: فلما تجي أنت ما عندك توجيه معين أو نصيحة معينة من شخص، لا أنت تفرز الأمور.
0: أنت تحير بروحك.
1: وتحير بروحك.
0: أي.
1: يعني أنت لازم تعرف الصح من الخطأ. يعني الصراحة.
0: هو مو لازم تعرف، لازم يعني تكتشف الصح وتكتشف الخطأ. بس ما حد يقول لك عليها
1: سلطان. يعني من لا عم فوقك لا خال فوقك لا أب فوقك. يعني انت معرض لانحراف بسهولة
0: طبعا،
1: وبعمر حرج. تخيل انا بهاي المعمعة اني اضطريت انه ادرس واشتغل، حولت مسائي لان الصبح اشتغل هاي بالاعدادية، وفتحت محل شوي شوية كونت نفسي
0: ما شاء الله.
1: هاي بالحصار.
0: يعني
1: بالأصل دوشمشي قبل ما أصير مهندس.
0: طيب حلوة.
1: أدرس أعزل المحل، مرات أقرب المحل حتى يعني ما أرجع للبيت. فمرت بظروف قاهرة يعني، بس الله يدربيها والحمد لله والشكر عدل.
0: زين الحمد لله.
1: كملت هندسة. كهرباء
0: ما شاء الله.
1: اي وبعدين بعد السقوط وظفت. فبديت ستيب باي ستيب. فانت اكو اب يعتني بيك، ينطيك على الاقل يعني هاي المستويات هو المفروض يعاونك بيها. يعني من انت طالب ابوك ينطيك،
0: صح،
1: بالجامعة ابوك ينطيك، توك تتخرجت يساعدك مساعدات بسيطة، لما تريد تتزوج يناوشك.
0: صح.
1: يعني كل الذنب بحدي.
0: والله.
1: أمانة الله.
0: بطل والله.
1: والكلام أمانة.
0: صحيح.
1: كل الذنب بحدي. فلما أقول لك الدنيا قدوتي، فأني دا أعرف شنو المعنى. يعني الإنسان يمر بمخاض صعب. وقت حصار وماركو. ما عدا هذا إنه أنت عندك عائلة لازم عينك عليها، عندك خوات وعندك أم وعندك أخ صغير هم لازم تعينهم.
0: صحيح.
1: صح، ما كنا عايشين عيشة مترفة. واحد يقول الحقيقة. كنا عايشين الحمد لله.
0: بس عايش
1: مستورة.
0: مستورة
1: الحمد لله، ما مدينا ايدينا.
0: هي هاي دا أقول لكم، ما مديت ايدك
1: أبد.
0: أبد
1: عايشين على المستطاع والحمد لله. بس الثمار دورة ما كبرنا الحمد لله أصعدنا بيت ملوك سيارة وظيفة زوجة أطفال الحمد لله والشكر أي نعم ما حققنا كل اللي نريده بس حققنا إنجاز لا بأس فيه.
0: بس حققت الشيء اللي يعني خلينا نقول وصلك إلى مرحلة أن تكون مستقر هسه مرحلة الرفاهية ومرحلة يمكن المساحة الأكبر هاي ستجي بالطريق بس بالتالي مرات الإنسان يريد يوصل مرحلة الاستقرار هسه ماكو شيء اسمه مستقر بس على الأقل أول خطوة بالاستقرار مو مشكلة
1: صحيح تدري يعني ما أريد أطول عليكم بالمكالمة بس يعني أنا لما أتكلم مع أولادي أقول لهم أنتم محظوظين لأن عندكم أب مثلي ليش اللي تريدون يوصلكم تريدون مدرسين خليتكم مدرسين تريدون الأكل تريدون اللبس تريدون الموبايل تريدون كذا احتياجاتكم ماذا تعبون حتى تجيبوها أنا كنت قبل ما عندي أحد أقول له أنطيني أو جيب لي
0: أنا أنطي نفسي
1: أنا لازم أنطي نفسي
0: إيه ولازم أبذل جهد ولازم أفكر ولازم أخذ خطة وخلص
1: تدريش أبو سلطان أقول لهم استغلوني
0: إيه
1: ما دام أنا عايش
0: إيه
1: اي والله
0: والله ما ذا جيل استغلالي
1: اقول لهم استغلوني ما دام انا عايش وفوقكم بس شريتكم عندكم تنجحون
0: بحياتكم
1: يعني تعبت عن ما صرت
0: صحيح ما شاء الله
1: يعني بدأت الجهد جهدين
0: اي
1: ولهذا انا اقول الدنيا هي اللي علمتني هي القلوه مالتي
0: اي انت حقيقه يعني لما تقول الدنيا هي اللي علمتني بصراحه 100% يعني صح
1: بديت من عامل دوشمشي ظليت تقريبا 4-5 سنوات هاي عمري يعني 14 سنة 15 سنة

0: هذه المعاناة اللي أنت عانيتها أن تكون موجودة في أولادك ما يعني تلقاها بالنتيجة.
1: ملاحظتك أستاذ. لما قلت ترى اللي يشتري سيارة واللي يشتري بيت ترى هذا إنجاز. صحيح أنا بالنسبة لي لما حققت هاي الشغلات البسيطة يجوز العالم يشوفها. إنه من مقتضيات الحياة يكون عندك بيت أو سيارة. بس والله ما جت بسهولة.
0: مش داقل لك.
1: الله شاهد ورقي.
0: ومرات حتى إذا تجي بسهولة هنالك صعوبة الاختيار، صعوبة البقاء. أكو مثل أو حكمة موجودة يقول لك هو ليس الصعوبة في الصعود إلى القمة لكن المحافظة عليها الأصعب. هسان مرات اليوم إيش قد هسه إحنا آني وأنت وكنا موجودين واللي يسمعونه كنا نقدر إحنا نفتح بيوت، نقدر نفتحها. أسألي وشرات أول بيت أروح أنا أجر مكان 500-600 ألف أفتحها 3 مليونين
1: والعلاقة طالعة
0: هو العلاقة. بس شقد عندي شقد أنا عندي من الأفكار والاستراتيجيات والعقل اللي أقدر أن أستمر في فتحة هذا البيت.
1: أيه
0: الاستمرارية. أول المشروع حلو، أنا اليوم جيت اشتريت سيارة سعرها 230-250 ألف دولار ما عندي مشكلة. هسه شون راح أني أكون جزء من هاي السيارة من خلال يعني أنا مثلا مرات دائما أقولهم أنا مثلا الآن أنا من الأشخاص يومين سيارة رح تشتريتها من أصلح أضوج. ليش أضوج؟ هسه مو أنا يعني خلينا نسميها بخيل لا، بس أنا أعتبر أنه أنا دائما أقولهم جلدي ما يتحمل أنا كل شهر ذاب لي 3-4 ملايين على تصليح.
1: صحيح.
0: ليش؟ لأن أنا أتعب الفلوس. بينما تجيب لي سيارة يمكن يعني الحمد لله والشكر الله يرزق الجميع أنا كان عندي معين اشترى سيارة ضعف المبلغ ضعفه بالضبط ولكن الآن مرتاح. بس واحد يقول لك
1: راحت بالك. صحيح.
0: مشتري راحت بالي. فإذا بالتالي هنالك استمرارية بالعمل، استمرارية العمل نفسه بحيث
1: أنه أهم شيء أنه تكون محافظ على
0: ولهذا أقول
1: أو أفضل من عندك.
0: بالضبط. اليوم تروح تشتري أنت سيارة مثلا واحد يشتري سيارة بدفتر والله هاي السيارة فخفخة ودنيا وتفاصيل وما أدري شنو بس هو يوميا عاطل. بينما هو ما يروح يشتري سيارة زيرو بدفتر والله مو هي فلان براند أو هذا غلط. ماكو هيك مثل اللي يروح يشتري سيارة هو بسعر سيارته يقدر ياخذ برادو يقدر ياخذ لاند كروز ويروح يشتري جي كلاس ويوميا مكمل لها ربع على مود
1: والله النصيحة قدمتها لأخوي قبل كم
0: يعني بصراحة تافه. هذاك يوم واحد جان مراوس على سيارتي قال لي تراوسها بجي كلاس قلت له ليش شنو اللي بيها حتى قبين قدام العالم عندي فلوس لا دخل اقعد وسولف والناس تعرف انا عندي فلوس لا ما عندي
1: مضاف الناس عليها
0: المضاف هي المضاف مو انت ما طول مظهرك جيد ماكو داعي تكون ممتاز.
1: بالضبط.
0: انا اكون ممتاز من وقت ما يكون عندي ضعف اللي املكه وان كان عندي انا مثلا من الاشخاص والله العظيم انا يعني احب السيارات وابدل سيارات والشباب يعرفوني يعني بسنه واحده بدلت السيارات بس بالتالي دائما اخذ الشيء اللي اني اكون بيه مرتاح. اذا انا اليوم واحد راكب سياره ذاك يوم شفته اجا يعني صديق قال لي والله اشتريتها ب 12 ألف قلت له بالقران 1000 دولار ما ادفع بيها. قال وقت والله شنو السياره العاطه عطل تعبانه ما ادري ايش صاير بيها عود راح تعمرها النوف فوقها ب 4000 دولار. قلت له ايش جايري لك انت؟ لا مو حلوه. قلت له شنو الحلو بيها؟ ما سياره قديمه وموديل 2004 ليش مشتريها اصلا السياره تافهه. قلت له روح مشتريك سياره واحده ب 14-15-20 ألف دولار مريح بالك تفول بنزين تطلع تبريدك يخبر السياره تشغل تبريدها مبوخ شنو السياره القايسه. ف
1: والله صح
0: احنا والله احنا نفس نحكي اليوم انا وياك بينما نكون عندنا قدوه. اكو مرات الاقتداء بالشخص يفكرك بطريقه مختلفه. هسه مرات يحشون المستمعين الاعزاء انا حتى طبعا تكون انت اخر مكالمه اختم وياك مرات يقول لك بأوروبا رئيس وزراء يركب بايسيكل. طبعا يركب بايسيكل لأن هو ما عنده قيمة للسيارة هو عنده قيمة بالعمل عنده قيمة بوجود اسمه. طبعا مو سمعت لأن هم ناس كسمعة ما يدوروا ما سمعت عائلة ما عندهم نظام مو عشائري نظام مؤسساتي هم ونظام أفراد. فلذلك هو يقول لك أنا أحافظ على اسمي كاسم ما أكون مطروح واسمي بالعمل في عالم البزنس في عالم المجتمع. فلذلك هم عندهم هاي النظره فيقول لك انا اذا ركبت بايسكل او ركبت سياره ما يهمني. هم اصلا خوفهم من القانون وهذا واحد من الاشياء الجيده جدا لما يكون انت عندك خوف من القانون من الثواب والعقاب لما يكون عندك حذر عالي من عندهم ذاك الوقت راح تؤدي الاشياء. بينما احنا ماكو شطنط اول ما صار ذاك يوم مدير عام معاون مدير عام ما ادري

0: طالع وراء ثلاثة حماية. يعني على كيفك يا
1: والله يا استاذ، احنا عندنا المظاهر
0: وايد بالضبط،
1: يعني تعتني بالمظاهر. يعني ذاكر صديقي مشتري ساعة تقريبا سعرها 25-30 ورقة، قلت له يعني هاي ساعة البسها تعطيني نفس الوقت الساعة اللي انت دامه، هاي براند وهاي كذا وتنباع بالمزاد. قلت له الغاية منها شنو؟ انا الساعة شايلها حتى اعرف الوقت. اي نعم ساعتي مو مثلا يعني هم رخيصة، بس انا ما حتى لو عندي حتى لو عندي هسه هاني عندي امكانيه اشتري ساعه،
0: ممكن اخذها اكتنزها، اعتبرها انفستمنت، استثمار. اي بس ما اشتري حتى البسها.
1: اي يعني ما يعني ما قلت له ما يعني حتى لو عندي انا ما اشتري.
0: تحياتي لك حبيبي، انا ممنون منك، شكرا جزيلا. تحياتي لك، يا هلا مرحبا. لا بعد ما بدي اسولف انا خلاص، نعتذر من اخر اتصال مهما يكون. تحياتي لك وانا اعتذر لان خلصنا. موضوع الاقتداء بالاشخاص اعتقد كلش صعب، وانا من حكيت في البدايه قلت حتى ما عندك قدوه حاول تراجع نفسك. اي راجع نفسك، اذا انت حتى روحك ما مقتدي بيها، ايش عايش بالحياه هاي؟ مع احترامي لكم واحترامي للجميع، ترى الله في برسيمه دابة في هذه الارض، ما تدري وين الله ذابك. ما يصير هسه مثلا عندنا مستمعين مثلا مع احترامي وتقديري طبعا اخونا وعزيزنا هو محمد، قال انا ما عندي، ووقفتني حكايتك هاي لما جيت حكيت له قلت له تقتدي بنفسك. هسه هو ضمن مقتدي بنفسه بس ما مأشرها. انت لازم انت اذا ما مقتدي حتى بنفسك شو تسوي بهاي الحياه؟ شنو معنى الاقتداء؟ اقتداء ان يكون هذا الشخص او تكون هذه الحاله هي هدف عندي بالحياه لتطويرها. على هذا قلت مرات القدوه مالتي يكون عنده اخطاء انا اطورها واقع في اخطاء اخرى، ما عندي مشكله، بس بالتالي اذا انا هاي الحياه عايش بها سبهلله وما ادري الله وين ذابني، لا هدف لا خطوات لا استراتيجيه لا خطه لا قدوه. مع احترامي لكم وتكرمون السامع جميعا، حتى الحيوان عنده استراتيجيه، استراتيجيه البقاء والصيد والتكاثر، هذا هو عنده، هو عنده استراتيجيه. يعني هسه اذا نحكي احنا عن كل الحيوانات الموجوده في هذه الكره الارضيه كلهم عندهم استراتيجيه. فتخيل انسان كائن بشري الله كرمه ورزق العقل ما عنده لا استراتيجيه لا هدف لا حاله معينه لا شنو انت؟ وللاسف للاسف عندنا افراد في مجتمعنا هذا هم هيك تاركيه على الساطور ويعتب بدعاء لله سبحانه وتعالى، الله موفقك، الله يوفقك. على ايش هسه غير تبلش عنده الله يوفقك؟ هسه تبلش هسه الله لا يوفقك وحاشا لله ما يوفقك، ولا هو اما يوفقك اما يعاقبك، بس هسه تبلش ما تيجي تقول يا رب ارزقني، هسه الله راح يصيح امين علي من امين. جيرب سامير عندك انت قاعد فاك حلقك وبس الذم وتحكي واليوم الذي يقتدي بشخصيات دينية أو شخصيات تاريخية، شو سويت أنت من ذول؟ شو بلشت وياهم؟ عندك أخلاقهم؟ لا. عندك كرمهم؟ لا. عندك عفتهم؟ لا. زين عندك تعففهم؟ لا. أنت تتعامل ويا الناس مثل ما هم يتعاملون؟ لا. أنت شنو بهالحياة؟ ذبانة، حتى الذبانة لها فد أهم ميزة في هذه الحياة. وذاك اليوم قالوا إذا الذبان انتهى كل العالم، العالم يعيش 7 سنين بعد وراه تدي النفايات تاكلنا، سربينا جرب وطعم. تخيلت حتى الذبان، الذبان ما لها فائدة وانت ما لك فائدة، شنو انت؟ نلتقي على خير، تحياتكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوى بالحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك، طمني.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

گروه نیمه خیلی سر نیمه محب سر نتیفه که

الناس خلي احكي لك مواويل وقصص ليش ما يعني

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن حسين.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

0: أغنية إلك. اسمع واستمتع.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي وياني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الرشيد اف ام في كل مكان.
1: بعد لا تقل احبك موت، بديت اكره هذاك الصوت. لا شفت وجهك عساني، وكون قبلك ميت اني، لان وياك شفت الموت. بعد لا تقل احبك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.